0: تعشقها
1: تعشقها
0: 99.9.
2: الساعة الآن 8:00 في عدن، برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة. اختيار ألواح ذات كفاءة عالية يعني إنتاجا أكبر في المساحات الصغيرة. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة، حلول بثقة.
3: صباح الخير.
4: يا صباح الأنوار.
5: طيب الله صباحكم.
6: أسعد الله صباحك.
7: وطيب الله صباحك.
8: يا صباح الرضا.
9: يا صباح النور.
10: يا صباح الخير.
11: يا صباح الفل.
12: يا صباح البن. بن الكابوس.
13: ماما أحبك.
14: حب مش معقول.
13: أيوة.
14: ماما أحبك.
13: أصدقها.
14: أنا حبيتك على طول.
13: سألتك بالله.
14: ماما أحبك وأنتي تحبيني.
13: لا.
14: بابا مش يقول.
13: أكيد يمزح.
14: ماما أحبك. وأحب حقك البدلة والفاصوليا والفول.
13: يا صغير يا أكول. تستحق أحلى فاصوليا وأحلى فول.
14: بقوليات الكابوس.
13: ألف البقوليات. بقوليات الكابوس.
15: شاي الكابوس عشرة عمر.
13: شاي الكابوس عشرة عمر.
16: شاي الكابوس عشرة عمر.
17: شاي الكابوس عشرة عمر.
18: شاي الكابوس.
19: شاي الكابوس.
0: شاي الكابوس.
3: شاي الكابوس.
12: شاي الكابوس عشرة عمر.
16: في مشاريع البناء لكل مرحلة أساس ولكل مشروع أسمنت دار اليمن. للأساسات والهياكل مسلح سوبر أزرق، للبناء الصديق للبيئة بركان بوزلاني أخضر، للحماية في التربة الضعيفة أساس متين أحمر، وللتشطيب النهائي تشطيب فاخر أسود. أربعة حلول جودة واحدة من الأساس للتشطيب.
12: إسمنت دار اليمن، أساس قوي لبناء مستدام.
10: أنا حسام، جربت حساب سمسم من بنك اليمن والكويت وفتحت الحساب مجانا وأنا في مكاني. نزلت تطبيق بنكي لايت واتبعت التعليمات. حساب سمسم سهل علي الموضوع كثير. فعلا حساب سمسم 363 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت لهم المستقبل.
12: عبر أثير إذاعتنا
4: عبر أثير إذاعتنا
12: خطوتك

0: حاسبات،
1: العلوم الإدارية والإنسانية،
0: الدراسات العليا والبحث العلمي،
1: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
0: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
1: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا، المركز الرئيس، عدن. خطوتك الأذكى،
2: خطوتك الأذكى.
0: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي، عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية
1: 02-368-633 أو 718-4-74. الصحة صارت أغلى من الذهب، والقلب هو المفتاح. علشان كذا مستشفى الرياض الدولي يقدم لك خدمة القسطرة القلبية بأحدث التقنيات وعلى يد نخبة من أمهر الاستشاريين. لو تحس بألم في صدرك أو عندك تاريخ مع أمراض القلب، لا تنتظر. تطمن على قلبك. في مستشفى الريادة، حياتك بأمان، وقلبك في أياد أمينة. خذ استشارتك من خبراء القلب في مستشفى الريادة الدولية. للحجز والاستفسار 7-8-211-7410، عدن، خط 90 بجانب 90 مول، مستشفى الريادة الدولي. الرعاية الكاملة.
3: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: 99.9
1: 99 فاصلة تسعة اسمعها تعشقها.

0: 99 فاصلة 9 اسمعها تعشقها
1: أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة هي صباح البن بن الكابوس.
2: ليش مش شاي الكابوس؟
3: ها؟ لا البن هو
2: بن. وليش مش شاي؟
3: لأن هذا الإعلان مخصص لبن الكابوس.
2: وليش مش شاي الكابوس؟
3: يا صباح البن شوف حلوة.
2: لا لا لا
3: شوف شوف كيف
2: يا صباح الشاي.
3: لا تحاول
2: حلوة
3: صباح البن أحلى
2: شاي الكابوس
3: بن الكابوس.
4: أحلى طريقة تحضير فول الكابوس المدمس مع الحمص. في وعاء عميق نضع الحمص والفول، أما في وعاء آخر نضع عصير الليمون وملعقة من مرق سلق الحمص والثوم والبهارات والملح ونحرك، ومن ثم نسكب الخليط على الحمص والفول ونحرك. نضع طماطم مقطعة ونترك كمية قليلة للتزيين، نسكب كمية وفيرة من زيت الزيتون يقدم مع المخللات والخبز. وصحة وعافية مع بقوليات الكابوس مجموعة الكابوس.
5: واحد فينا بيحب يشرب الشاي على طريقته، بالفنجان، بالكاسة، مع النعناع، مع الهيل، مع الحليب، في المقهى، في البيت. لكن الأهم من هيك نوع الشاي. شاي الكابوس توليفة من أجود أوراق الشاي في العالم. بأي طريقة بتحب تشرب فيها الشاي وفي أي مكان اشربوا بشاي الكابوس. في شاي عادي وفي شاي الكابوس.
6: عزيزي الأب، عزيزتي الأم، إذا كان طفلك دون سن الخامسة من العمر ولم يلقح أو يستكمل جرعات اللقاحات الروتينية، ما زالت لديه الفرصة لأخذها أو استكمالها، فبادر فوراً بالتوجه إلى أقرب موقع صحي لتحصينه أو عبر فرق النشاط الإيصالي المتنقلة. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني والبرنامج العام لإعلام المرأة والطفل واليونيسف منظمة الطفولة.
7: عبر أثير إذاعتنا،
8: عبر أثير إذاعتنا،
7: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
9: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
10: بل للاختيار الصحيح.
7: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
9: الآن
10: الآن
9: باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
7: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
9: الهندسة والحاسبات،
7: العلوم الإدارية والإنسانية،
9: الدراسات العليا والبحث العلمي،
7: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
9: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
7: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
8: خطوتك الأذكى.
9: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
7: 02-368-633 أو 718-4074.
11: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.

الساعة الآن 9:00 تماما في عدن، برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة. التضليل البسيط قد يقلل إنتاج الطاقة بنسبة كبيرة، احرص على موقع مناسب. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة، طاقة لا تنقطع.

0: 99.9 اسمعها تعشقها
1: أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة. هي صباح البن، بن الكابوس.
2: أحلى طريقة تحضير البازلاء الحارة مع بازلاء الكابوس: نقطع البصل والطماطم والبسباس الأخضر والثوم إلى شرائحهم، من ثم نسخن ونضيف المكونات السابقة، نسكب الفلفل الأسود والملح والكاري ورشة كمون، نسكب البازلاء ونتركها على نار هادئة إلى أن تنضج. صحة وعافية مع بقوليات الكابوس،
3: مجموعة الكابوس.
4: لا يمكن أن تصل إلى هدفك قبل أن تقوم بخطوة، ولا يمكن أن تحصد ثمارا قبل أن تزرع بذرة، ولا يمكن أن تتميز قبل أن تمتلك الخبرة. شاي الكابوس، عشرة عمر.
5: في مشاريع البناء لكل مرحلة أساس ولكل مشروع أسمنت دار اليمن. للأساسات والهياكل مسلح سوبر أزرق، للبناء الصديق للبيئة بركان بوزلاني أخضر، للحماية في التربة الضعيفة أساس متين أحمر، وللتشطيب النهائي تشطيب فاخر أسود. أربعة حلول جودة واحدة من الأساس للتشطيب.
6: إسمنت دار اليمن، أساس قوي لبناء مستدام.
7: عبر أثير إذاعتنا،
8: عبر أثير إذاعتنا،
7: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
9: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
10: بل للاختيار الصحيح.
7: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
9: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
7: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
9: الهندسة والحاسبات،
7: العلوم الإدارية والإنسانية،
9: الدراسات العليا والبحث العلمي،
7: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
9: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
7: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
8: خطوتك الأذكى.
9: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
7: 02-368-633 أو 718-4-74.
11: إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير

0: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
1: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
0: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
1: يعني الآن خلاص أرتاح من وقع راس الكهرباء؟
0: وترتاحي من وقع راس الصيانة كمان.
1: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
0: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888 جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
1: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
2: 99.9 يا جو بيت.
3: اسمعها.

0: صباح الخير.
1: يا صباح الأنوار.
2: طيب الله صباحكم.
3: أسعد الله صباحك.
4: وطيب الله صباحك.
5: يا صباح الرضا.
6: يا صباح.
7: يا صباح الخير.
8: يا صباح البن.
9: يا صباح البن. بن الكابوس.
10: في صباح كل يوم مع أسرتك، في وقت دراستك، أثناء عملك، دوما معك، يشاركك نجاحك خطوة خطوة. شاي الكابوس، عشرة عمر.
11: في مستشفى الريادة الدولية لا نقدم لك العلاج فقط، نحن نوفر لك الراحة،
12: نحن نوفر لك الراحة
11: والطمأنينة والثقة. من لحظة دخولك الأولى تجد فريق الاستقبال بانتظارك ليرشدك، وفي كل قسم تجد الأطباء المختصين في خدمتك. القلب، لدينا نخبة من استشاري القسطرة وجراحة القلب. العظام، عمليات دقيقة بتقنيات حديثة. الأطفال، رعاية تبدأ من أول صرخة. النساء والولادة، أمان تام ورعاية مخصصة. العيادات العامة متكاملة ومزودة بأجهزة فحص متطورة. المختبرات، نتائج دقيقة وسريعة. الطوارئ، جاهزون لخدمتك على مدار 24 ساعة دون تأخير. هذا ليس مجرد مستشفى، بل بيت للرعاية الصحية بمعايير عالمية. مستشفى الريادة الدولية.
12: مستشفى الريادة الدولية.
11: سبب شفاؤك.
12: سبب شفاؤك.
11: بإذن الله.
12: بإذن الله.
11: للحجز والاستفسار 7-8-2-1-7-4-1-0. عدن، خط 90 في جانب 91. مستشفى الريادة الدولية.
12: مستشفى الريادة الدولية.
11: الرعاية الكاملة.
12: الرعاية الكاملة.
13: عزيزي الأب، عزيزتي الأم، إذا كان طفلك دون سن 5 من العمر ولم يلقح أو يستكمل جرعات اللقاحات الروتينية، ما زالت لديه الفرصة لأخذها أو استكمالها، فبادر فوراً بالتوجه إلى أقرب موقع صحي لتحصينه أو عبر فرق النشاط الإيصالي المتنقلة. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني والبرنامج العام لإعلام المرأة والطفل واليونيسف منظمة الطفولة.
14: ابدأ مستقبلك الجامعي بخطوة واثقة ومرنة ومعتمدة.
15: سجل الآن في التعليم المنتظم أو عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية في البرامج الآتية: القرآن وعلومه،
14: الدراسات الإسلامية،
15: الشريعة والقانون،
14: إدارة الأعمال،
15: المحاسبة،
14: الإدارة الصحية،
15: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
14: تقنية المعلومات IT،
15: نظم معلومات،
14: علوم الحاسوب.
15: سجل الآن عدن كريتر بجانب قصر السلطان أو للتواصل عبر الأرقام التالية
14: 0225296 أو
15: 7-8-2-7-9-1-3-3-3. سجل الآن وتعلم من حيث أنت بجودة أكاديمية معتمدة ومرونة تناسب وقتك وطموحك.
14: جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.
16: جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.
17: تي مول، متعة ورفاهية العائلة.
18: يلا

0: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
1: تسعة وتسعون فاصلة تسعة.

الساعة الآن 10:00 تماما في عدن، برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة. الصيانة الوقائية أفضل من الإصلاح المكلف، افحص منظومتك بانتظام. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة، راحة تدوم.

0: أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة. هي صباح البن بن الكابوس.
1: ليش مش شاي الكابوس؟
2: ها؟ لا البن هو
1: بن. وليش مش شاي؟
2: لأن هذا الإعلان مخصص البن الكابوس.
1: وليش مش شاي الكابوس؟
2: يا صباح البن شوف حلوة.
1: لا لا لا
2: شوف شوف كيف
1: يا صباح الشاي.
2: لا تحاول
1: حلوة.
2: صباح البن أحلى
1: شاي الكابوس.
2: بن الكابوس
3: أحلى طريقة تحضير بيض عيون مع فاصوليا كابوس الحمراء. نضع البصل مع الزيت مع الطماطم، نكسر البيض لكن برفق حتى لا يسيح صفار البيض. يتم توزيع البيض على الطماطم بدون تقليب. نضع الملح والفلفل الأسود، نغطي البيض على نار هادئة إلى أن يبدأ بالاستواء، ومن ثم نضع الفاصوليا على البيض ونرش المزيد من الفلفل الأسود والفلفل الأخضر والملح ونغطي إلى أن يتهى جيدا. يقدم ساخنا مع الخبز. وصحة وعافية مع بقوليات الكابوس، مجموعة الكابوس.

0: عشرة عمر.
1: في مشاريع البناء لكل مرحلة أساس ولكل مشروع أسمنت دار اليمن. للأساسات والهياكل مسلح سوبر أزرق، للبناء الصديق للبيئة بركان بوزلاني أخضر، للحماية في التربة الضعيفة أساس متين أحمر، وللتشطيب النهائي تشطيب فاخر أسود. أربعة حلول جودة واحدة من الأساس للتشطيب.
2: إسمنت دار اليمن، أساس قوي لبناء مستدام.
3: عزيزي الأب، عزيزتي الأم، اللقاحات تقوي جهاز المناعة وتحمي طفلك من أمراض خطيرة ومهددة للحياة، وفي مقدمتها الحصبة والشلل والقناق الدفتيريا وغيرها من أمراض الطفولة، والتي عاودت الانتشار بصورة مخيفة بسبب عدم أخذ اللقاحات الروتينية، فسارع إلى حماية طفلك بالتحصين. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني والبرنامج العام لإعلام المرأة والطفلة واليونيسف منظمة الطفولة.
4: عبر أثير إذاعتنا،
5: عبر أثير إذاعتنا،
4: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
6: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
7: بل للاختيار الصحيح.
4: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
6: الآن
7: الآن
6: باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
4: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
6: الهندسة والحاسبات،
4: العلوم الإدارية والإنسانية،
6: الدراسات العليا والبحث العلمي،
4: التعليم الإلكتروني والتعليم عن طريق العمل.
6: الآن
7: الآن
6: باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
4: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
6: الهندسة والحاسبات،
4: العلوم الإدارية والإنسانية.

0: محطة الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية
1: 02-368-633 أو 718-4-74.
2: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: قلبي يا زلمة كل اللي غلمة قراني نسيت راسي عيني شوفوا في سما
1: 99.9.

0: 99.9. اسمعها تعشقها
1: في كل صباح أحب أن أبدأ يومي مع كوب من الشاي،
2: مع كوب من البن،
1: وعندما أجتمع مع أصدقائي لا بد من تقديم كوب من الشاي،
2: كوب من البن.
1: وفي أوقات التركيز في العمل أو الدراسة ليس هنالك ما يساعدني أفضل من الشاي،
2: أفضل من البن.
1: ولأن الشاي جزء أساسي من يومي فلا بد أن أحرص على انتقاء أجود أنواع الشاي،
2: أجود أنواع البن.
1: وليس هنالك أفضل من
2: بن الكابوس.
1: شاي الكابوس،
2: بن الكابوس،
1: شاي الكابوس،
2: بن الكابوس،
1: شاي الكابوس،
2: بن الكابوس،
1: شاي
2: بن
1: شاي
2: بن
1: شاي الكابوس،
2: بن الكابوس،
1: شاي الكابوس،
2: بن الكابوس،
1: شاي الكابوس.
3: أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة هي صباح البن، بن الكابوس.
4: وجع في الصدر، خفقان مستمر، إرهاق مفاجئ، ليس أعراض عابرة بل نداء من قلبك. في مستشفى الريادة الدولية،
5: في مستشفى الريادة الدولية،
4: أنشأنا مركزا متكاملا لأمراض القلب والقسطرة، إشراف نخبة من الاستشاريين، وغرف عمليات مجهزة بأحدث تقنيات القسطرة والتصوير القلب الدقيق، تشخيص في الوقت المناسب، تدخل فوري ورعاية تنبع من القلب لتصل إلى قلبك. لا تنتظر، طمن قلبك اليوم. مستشفى الريادة الدولية،
5: مستشفى الريادة الدولية،
4: ريادة في علاج أمراض القلب. قلبك بصحة وعافية،
5: قلبك بصحة وعافية.
4: للحجز والاستفسار 78-211-7410 عدن، خط 90 بجانب 91، مستشفى الريادة الدولية،
5: مستشفى الريادة الدولية،
4: الرعاية الكاملة،
5: الرعاية الكاملة.
6: أنا حسام، جربت حساب سمسم من بنك اليمن والكويت، وفتحت الحساب مجانا وأنا في مكاني، نزلت تطبيق بنكي لايت واتبعت التعليمات. حساب سمسم سهل علي الموضوع كثير، فعلا حساب سمسم 363 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت لهم المستقبل.
7: ابدأ مستقبلك الجامعي بخطوة واثقة ومرنة ومعتمدة.
8: سجل الآن في التعليم المنتظم أو عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية في البرامج الآتية: القرآن وعلومه،
7: الدراسات الإسلامية،
8: الشريعة والقانون،
7: إدارة الأعمال،
8: المحاسبة،
7: الإدارة الصحية،
8: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
7: تقنية المعلومات IT،
8: نظم معلومات،
7: علوم الحاسوب.
8: سجل الآن عدن كريتر بجانب قصر السلطان أو للتواصل عبر الأرقام التالية
7: 022-52-966 أو
8: 782-791-333. سجل الآن وتعلم من حيث أنت بجودة أكاديمية معتمدة ومرونة تناسب وقتك وطموحك.
7: جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية،
9: جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.
10: عبر أثير إذاعتنا،
11: عبر أثير إذاعتنا،
10: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
7: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
9: بل للاختيار الصحيح.
10: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
7: الآن،
9: الآن
7: باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
10: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
7: الهندسة والحاسبات،
10: العلوم الإدارية والإنسانية،
7: الدراسات العليا والبحث العلمي.
10: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
7: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
10: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا، المركز الرئيس، عدن. خطوتك الأذكى.
11: خطوتك الأذكى.
7: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي، عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية
10: 02-368-633 أو 718-4-74.
12: ما أحلى لقاءنا بعد طول غياب. خير يدور من يد ليد، وأثر طيب ممتد. لقاء يفوح بنسائم البهجة والمرح، ولفتات رقيقة تفيض بالحب والكرم، ترسم في قلوبنا بشائر الود والفرح، تعطر أيامنا وتزهر في نفوسنا الأمل، لنسجل أجمل اللحظات برفقة الأحباب. بنافع للعود، الخبرة والريادة. فعل العبود، الخبرة والريادة.
13: تسعة وتسعون فاصلة تسعة.
14: يا جو بيت. أوه.
0: اسمعها.

0: هناك وقت للرعاية ووقت للنمو ووقت نصل فيه إلى ما نصب إليه ووقت نوليه للاهتمام بالتفاصيل. نقضي هذه الأوقات كلها لننضم إليكم في الأوقات الأجمل. شاي الكابوس لأطيب الأوقات.
1: أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة هي صباح البن. بن الكابوس.
2: في مشاريع البناء لكل مرحلة أساس ولكل مشروع أسمنت دار اليمن. للأساسات والهياكل مسلح سوبر أزرق، للبناء الصديق للبيئة بركان بوزلاني أخضر، للحماية في التربة الضعيفة أساس متين أحمر، وللتشطيب النهائي تشطيب فاخر أسود. أربعة حلول جودة واحدة من الأساس للتشطيب.
3: إسمنت دار اليمن، أساس قوي لبناء مستدام.
4: عزيزي الأب، عزيزتي الأم، إذا كان طفلك دون سن 5 من العمر ولم يلقح أو يستكمل جرعات اللقاحات الروتينية، ما زالت لديه الفرصة لأخذها أو استكمالها، فبادر فوراً بالتوجه إلى أقرب موقع صحي لتحصينه أو عبر فرق النشاط الإيصالي المتنقلة. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني والبرنامج العام لإعلام المرأة والطفل واليونيسف منظمة الطفولة.
5: أنا حسام، جربت حساب سمسم من بنك اليمن والكويت وفتحت الحساب مجانا وأنا في مكاني. نزلت تطبيق بنكي لايت واتبعت التعليمات. حساب سمسم سهل علي الموضوع كثير. فعلا حساب سمسم 363 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
6: عبر أثير إذاعتنا،
7: عبر أثير إذاعتنا،
6: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
8: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
9: بل للاختيار الصحيح.
6: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
8: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
6: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
8: الهندسة والحاسبات،
6: العلوم الإدارية والإنسانية،
8: الدراسات العليا والبحث العلمي،
6: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
8: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
6: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
7: خطوتك الأذكى.
8: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
6: 02-368-633 أو 718-4074.
10: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
6: تسعة وتسعون فاصلة تسعة. اسمعها، تعشقها،
7: تعشقها. اسمعها، تعشقها.

0: شاي الكابوس عشرة عمر.
1: شاي الكابوس عشرة عمر.
2: شاي الكابوس عشرة عمر.
3: شاي الكابوس عشرة عمر.
4: شاي الكابوس.
5: شاي الكابوس.
6: شاي الكابوس.
7: شاي الكابوس.
8: شاي الكابوس عشرة عمر.
9: احنا طريقة تحضير سلطة الفاصوليا البيضاء مع فاصوليا الكابوس.
10: يم. تخلط الطحينه بالخل والماء والفلفل والملح، الخيار المقطع والطماطم والبيض المسلوق، يتم اضافتهما، يرش بزيت الزيتون والسماق و
11: فلفل احمر حسب الرغبه.
12: صحه وعافيه
13: مع بقوليات الكابوس،
14: مجموعه الكابوس.
15: عزيزي الاب، عزيزتي الام، اللقاحات تقوي جهاز المناعه وتحمي طفلك من امراض خطيره ومهدده للحياه، وفي مقدمتها الحصبة والشلل والقناق الدفتيريا وغيرها من أمراض الطفولة، والتي عاودت الانتشار بصورة مخيفة بسبب عدم أخذ اللقاحات الروتينية، فسارع إلى حماية طفلك بالتحصين. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني والبرنامج العام لإعلام المرأة والطفلة واليونيسيف منظمة الطفولة.
16: تختار جهازا لمنزلك، فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة، بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
17: العنوان: عدن المعلة الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
18: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77-92-43-501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
19: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
20: تسعة وتسعون فاصلة تسعة.
21: يا جو بيتس. أوه.
22: اسمعها.

0: كل واحد فينا بيحب يشرب الشاي على طريقته، بالفنجان، بالكاسة، مع النعناع، مع الهيل، مع الحليب، في المقهى، في البيت. لكن الأهم من هيك نوع الشاي. شاي الكابوس، توليفة من أجود أوراق الشاي في العالم. بأي طريقة بتحب تشرب فيها الشاي وفي أي مكان، اشربوا بشاي الكابوس. في شاي عادي وفي شاي الكابوس.
1: أنا حسام، جربت حساب سمسم من بنك اليمن والكويت وفتحت الحساب مجانا وأنا في مكاني. نزلت تطبيق بنكي لايت واتبعت التعليمات. حساب سمسم سهل علي الموضوع كثير. فعلا حساب سمسم 363 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت لهم المستقبل.
2: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء وتكثر فيها الوعود، الاختيار الذكي له عنوان واحد، مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة. هنا الأجهزة ما هي بس شكل، هي كفاءة، توفير وضمان حقيقية. من أول ثلاجة تبرد فرحتك إلى مكيف يهون حر الصيف، ومن غسالة تعيش معك سنين إلى منظومة طاقة شمسية تخليك مرتاح البال. تقنيات موفرة، جودة مضمونة، حلول ذكية لكل بيت. مصدر الأول مش مجرد محل. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر لقدام.

0: مستمعينا الكرام، حان الآن أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة عدن وضواحيها. اللهم مع دخول هذا الوقت المبارك اجعل لنا من نور الظهر إشراقا في قلوبنا، ومن سجودنا راحة لأرواحنا، واكتب لنا أجر الصلاة في جماعة، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. مع تحيات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة، اختيار ذكي لراحة تدوم.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. لا تنسى أن ترد الأذان خلف المؤذن ثم صل على النبي صلى الله عليه وسلم، فهي سبب لنيل شفاعته. أذان الظهر برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة، طاقة تثق بها.

السلام عليكم، انا حمود الخضر. اذا عجبكم الفيديو تعرفون ايش تسوون، سبسكرايب لايك شير، وتشرف تواصلكم على مواقع التواصل الاجتماعي.

0: 99.9.
1: تسعة وتسعون فاصلة تسعة اسمعها
0: اسمعها
1: تعشقها
0: تعشقها.
2: ما أحلى لقاءنا بعد طول غياب. خير يدور من يد ليد، وأثر طيب ممتد. لقاء يفوح بنسائم البهجة والمرح، ولفتات رقيقة تفيض بالحب والكرم، ترسم في قلوبنا بشائر الود والفرح، تعطر أيامنا وتزهر في نفوسنا الأمل، لنسجل أجمل اللحظات برفقة الأحباب. بنا فعل العود، الخبرة والريادة.
3: حين تختار جهازا لمنزلك، فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
4: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنمار الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
2: بنافع للعبود، الخبرة والريادة.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
1: تسعة وتسعون فاصلة تسعة اسمعها
0: اسمعها
1: تعشقها
0: تعشقها. اسمعها تعشقها.
6: أقسم بالله إني أهواك وغرامك يسري في دمي في عيني يا أخي محلاك، والله إنك في الدنيا قسم.

0: 97.9 فاصلة 9.
1: تسعة وتسعون فاصلة تسعة.

0: أعشقها.
1: لا يمكن أن تصل إلى هدفك قبل أن تقوم بخطوة، ولا يمكن أن تحصد ثماراً قبل أن تزرع بذرة، ولا يمكن أن تتميز قبل أن تمتلك الخبرة. شاي الكابوس، عشرة عمر.
2: بكل ثقة، باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
3: في مشاريع البناء لكل مرحلة أساس، ولكل مشروع أسمنت دار اليمن. للأساسات والهياكل مسلح سوبر أزرق، للبناء الصديق للبيئة بركان بوزلان أخضر، للحماية في التربة الضعيفة أساس متين أحمر، وللتشطيب النهائي تشطيب فاخر أسود. أربعة حلول، جودة واحدة، من الأساس للتشطيب.
4: إسمنت دار اليمن، أساس قوي لبناء مستدام.
5: في قلب عدن، حين تسأل عن الأمان، الجودة والرعاية الطبية المتكاملة، تتجه كل الطرق إلى وجهة واحدة، مستشفى الريادة الدولية. من الاستشارة الأولى مرورا بالجراحة الدقيقة ووصولا إلى العناية المركزة، ومن أقسام النساء والأطفال إلى القلب والأشعة والمختبرات، كل الخدمات تحت سقف واحد وبأيادي أطباء متخصصين وتقنيات حديثة. ريادتنا وعد نعيشه كل يوم في خدمة أهلكم وأحبائكم لتنعموا بصحة وعافية. مستشفى الريادة الدولية،
6: مستشفى الريادة الدولية،
5: لما تكون صحتك،
6: لما تكون صحتك
5: هي الأولوية،
6: هي الأولوية.
5: للحجز والاستفسار 78211 7410. عدن، خط 90 في جانب 90 مول. مستشفى الريادة الدولية،
6: مستشفى الريادة الدولية،
5: الرعاية الكاملة،
6: الرعاية الكاملة.
7: ناينتي مول، متعة ورفاهية العائلة.
8: يلا يا حبابي على طول نتجمع في أحلى مول.
7: ناينتي مول.

0: رفاهية العائلة.
1: بدافع للعبود، الخبرة والريادة.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
3: تسعة وتسعون فاصلة تسعة. اسمعها تعشقها.
4: اسمعها تعشقها.

حياكم الله مستمعينا الأعزاء، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم استراحة الظهيرة.

جديد للنقاش مستمعينا الأعزاء. وهذا الموضوع اللي حابين نتحدث عنه هو موضوع من أمس أصبح حديث السوشيال ميديا، واختلفوا الكثير من الناس ما بين ضد وما بين مع هذا الموضوع، ما بين مؤيد وما بين مختلف في هذا الموضوع. وإحنا بنتحدث عن حفلة العرس التي تمت في عدن، والتي تم إدخال فقرة رقص شعبي في العرس، فكثير اختلفوا مستمعينا الأعزاء بأنه لا يحق للعريس أن يدخل فقرة رقص داخل القاعة نساء، وفي من قال أنه العريس له حق أن يفرح، وهذا هو كان تعبيره عن الفرح. احنا حابين مستمعينا الأعزاء نطرح هذا الموضوع، برأيكم هل للأعراس النسائية قواعد ثابتة؟ طيب هذه القواعد من بيحددها؟ هل بنحددها احنا كضيوف أو أنه يحددوها أهل العرس أو أهل العروس أو أهل العريس؟ إيش الأشياء اللي بتشوفوها مناسبة وإيش الأشياء اللي أنتم بتشوفوها مستمعينا الأعزاء مش مناسبة في الأعراس النسائية، بحكم أن إحنا معروف أن إحنا مجتمع يعتبر من المجتمعات المحافظة التي في أشياء تناسب الأعراس وفي أشياء ما تناسبهاش. وهل بتشوفوا أنه اللي عمله العريس في عدن هو حق شخصي له، أو أنكم بتشوفوا لا كان شيء مبالغ، ممكن أنه الرقص الشعبي أو فرقة الرقص الشعبي كان ممكن يأخذها في المقيل أو في أي مكان آخر، ليش أو إيش معنى اختار داخل قاعة أعراس خاصة بالنساء؟

0: خلونا نستقبل أول اتصال ونقول ألو مرحبا مساء الخير. يا مرحبا.
1: وينك؟
0: أهلا وسهلا.
1: يا مساء الخيرات.
0: مساء الورد.
1: يا ميت أهلين وسهلين.
0: ومرحبتين. الله يسعدك.
1: يا مرحبا من جيل المقدمة. وكمان يا مرحبتين.
0: تفضل عزيزي.
1: تحية لك تحية للطاقم بعتكم الصحة والمصاري. تحية مشتركين حبايبنا بعتكم الصحة والمصاري.
0: تحية
1: الحمد لله على السلامة على أبو نخلين حبيب قلبي شرف.
0: أهلا وسهلا.
1: بدنا نحكي.
0: تفضل.
1: شوفي يا ست الكل، أول حاجة نحن في إسلام ودين يمنعنا من الاختلاط. واحد. اثنين نحن نشتري الحريم يستمتعوا. إيش معاكم معاهم بالمضايقة؟ الرجال لهم مكان يروحوا يستمتعوا هناك في مقيل في كذا، والنساء لحالهم خلوهم يستمتعوا يلبسوا اللي يشتوا يتمكيقوا باللي يشتوا خلوهم حالهم لا يضايقهم الرجال مهما كان حتى لو كان عريس ممنوع.
0: اها انت شايف انه التصرف كان مش صحيح؟
2: صحيح.
1: ها
0: انت شايف انه تصرف العريس في اختيار هذه الفقره كان مش صحيح؟
1: غير صحيح غير صحيح. ايوه غير صحيح. هذا يخص النساء، نحن ما ندخل حق النساء. النساء لهم مكان خاص حقهم يستمتعوا فيه بكامل حريتهم، لابسين لبس كذا لابسين كذا مكيقه ويدخل عريس معهم.
0: يعني تقول قد نكتفي بدخول العريس، يدخل العريس ومعه كمان فرقة رقص بتشوف انه لا مبالغ فيه.
1: ما سمعت تمام.
0: قلت لك احنا ممكن نكتفي بدخول العريس، لكن انه دخول العريس وكمان فرقة رقص انت بتشوف انه شيء كان غير صحيح وتصرف كان ممكن يكون.
1: والله شوفي نحن بالنسبة للنساء عندنا تعتبر شيء مقدس.
0: اها اكيد.
1: يعني نحن في اماكن تخص النساء اذا كان فاتحين وابوهم فاتحين كذا ما يدخل واحد الضرورة مثلا زي الامومة والطفولة زي العيادات زي كذا يعطوه خبر، يعني سابة يجي مسؤول، يعني سابة يجي دكتور. يعني ساء كذا وقت دخلت العريس للقاعة مع العروسة يعطوه خبر.
0: صحيح.
1: مشان النساء تحتجب مشان النساء تتجنب.
0: صحيح.
1: لهذا الحريم عندنا لازم يكون لهم شيء مقدس. احترام احترام أول حاجة احترام. الآن هم مشخلعين اللي مكيجة ودي لابس

0: موصولي لابسه كذا، ليش تدخل تضايقهم انت؟ مهما كان، انت ما قاعد تشكلوا احنا خلاف، معك حفله تشتي تستمتع، استمتع مع الرجال. مع الرجال روح استمتع لك، صلى اللي تشتي.
1: انا بشكرك على رايك، وزي ما قلت صديقنا احمد شكرا لك.
0: يلا شكرا جزيلا، مع السلامه.
1: في امان الله. زي ما تحدثت في البدايه انه الموضوع هذا نال الكثير من الجدل على السوشيال ميديا مستمعينا الاعزاء، وما بين مؤيد وما بين معارض لما قام في هذا العريس، وما بين من قال ان هذه فرحه وهو عرس خاص فيه وهو الحق او لو الحق في اختيار الفقرات، وفي من قال لأنه ممكن مثل هذه الفكرة تكون غير مقبولة، والكثير عارضوا على هذا الشيء. فإحنا بنتحدث اليوم عن أهم القواعد التي ممكن أن تكون موجودة في الأعراس، ومن يحدد هذه القواعد؟ هل إحنا نحددها كأهل العرس وتكون مناسبة للضيوف، أو أنه لا، الضيوفهم لازم يلتزموا بما إحنا حنقدمه، أو إنه ممكن إحنا نعطي إشعار مسبق ولكل واحد مثلا يقرر إنه يحضر أو ما يحضرش. إذن إحنا مستمعينا الأعزاء حابين نناقشكم في هذا الموضوع، وحابين إن إحنا نأخذ آراءكم في هذا الموضوع. إيش برأيكم، إيش أكثر الأشياء ممكن تضايق النساء في الأعراس النسائية؟ وحابة إنه النساء يحدثوني عن هذا الموضوع. إيش الأشياء اللي ممكن يشوفوا إنها مبالغة، أو ممكن إنها

يتجدد الترحيب مستمعينا الأعزاء أكيد بكل من يتابعنا حتى من بيتابعنا على صفحاتنا عبر التواصل الاجتماعي.

مستمعينا الأعزاء، ممكن خلونا نتحدث عن الموضوع أكثر ونقول ليش بالذات هذا الموضوع تحول إلى ترند أو إنه أثار الكثير من الأشخاص في السوشيال ميديا. هل إحنا لأنه تعتبر ظاهرة غريبة أو شيء غريب إحنا مش متعودين عليه مستمعينا الأعزاء؟ يعني إحنا بطبيعة الحال ممكن نتعود على وجود فرق نسائية حتى في موضوع الرقص، ولكن أول مرة نستمع لإنه في فرق رقص الشباب تدخل إلى قاعة الأعراس النسائية. فمثل هذه الحادثة ممكن إنها الكثير تحدث عنها. إحنا دائما نتكلم إنه إحنا في عادات وفي تقاليد ما زال الكثير من أفراد المجتمع مرتبطين فيها مستمعينا الأعزاء في موضوع الأعراس، وما زلنا إلى الآن مستمرين في هذه العادات. برأيكم من الذي له الحق في أن يختار شكل العرس مستمعينا الأعزاء وقواعد هذا العرس؟ هل أهل العرس أنفسهم أو إنه يعني الضيوف؟ إيش اللي بتعتبروه مستمعينا الأعزاء يعتبر طبيعي في حفل خاص بالنساء، وإيش الأشياء اللي ممكن تعتبروها غير مسموحة؟ لأنه كمان لو تحدثنا عن الأشياء برضو المسموحة أو غير المسموحة، في كثير من الأشخاص ممكن يعترض على موضوع التصوير بطائرة الدرون، هذه الطائرة اللي بتلف على القاعة كامل، فالكثير بيكون معترض على وجود مثل هذه آلة التصوير، ظنا من إنه ممكن هذه الآلة إنها تأخذ صور لجميع من

إذا مستمعينا الأعزاء أكيد إحنا ما زلنا مستمرين معكم ومستمرين في موضوع حلقتنا لهذا اليوم من استراحة الظهيرة.

للحديث ونعود مستمعينا الأعزاء للحديث عن قواعد الأعراس. ما هي الأشياء المسموحة في أعراسنا النسائية وما هي الأشياء الغير مسموحة؟

0: 97.9 قلبي الزلمة
1: تسعة وتسعون فاصلة تسعة.

0: نعشقها
1: في صباح كل يوم مع أسرتك، في وقت دراستك، أثناء عملك، دوما معك. يشاركك نجاحك خطوة خطوة. شاي الكابوس، عشرة عمر.
2: بكل ثقة، باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
3: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
4: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويل.
3: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
4: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول الإلكترونيات والطاقة البديلة.
3: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
4: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
3: يعني الآن خلاص أرتاح من وجع راس الكهرباء؟
4: وترتاحي من وجع راس الصيانة كمان.
3: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
4: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
3: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
4: اختيار ذكي لراحة تدوم.
5: عزيزي الأب، عزيزتي الأم، إذا كان طفلك دون سن 5 من العمر ولم يلقح أو يستكمل جرعات اللقاحات الروتينية، ما زالت لديه الفرصة لأخذها أو استكمالها، فبادر فوراً بالتوجه إلى أقرب موقع صحي لتحصينه أو عبر فرق النشاط الإيصالي المتنقلة. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني والبرنامج العام لإعلام المرأة والطفل واليونيسف منظمة الطفولة.
6: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
7: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
8: عبر أثير إذاعتنا،
9: عبر أثير إذاعتنا،
8: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
10: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
11: بل للاختيار الصحيح.
8: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
10: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
8: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
10: الهندسة والحاسبات،
8: العلوم الإدارية والإنسانية،
10: الدراسات العليا والبحث العلمي،
8: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
10: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
8: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا، المركز الرئيس، عدن. خطوتك الأذكى،
0: خطوتك الأذكى.
10: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي، عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية
8: 02-368-633 أو 718-4-74.
9: بنافع للعبود، الخبرة والريادة.
12: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
13: تسعة وتسعون فاصلة تسعة. اسمعها، تعشقها،
14: تعشقها.

0: 99.9 اسمعها تعشقها
1: اسمعها تعشقها.

0: عشرة عمر.
1: بكل ثقة، باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
2: في مشاريع البناء لكل مرحلة أساس ولكل مشروع أسمنت دار اليمن. للأساسات والهياكل مسلح سوبر أزرق، للبناء الصديق للبيئة بركان بوزلان أخضر، للحماية في التربة الضعيفة أساس متين أحمر، وللتشطيب النهائي تشطيب فاخر أسود. أربعة حلول جودة واحدة من الأساس للتشطيب.
3: إسمنت دار اليمن، أساس قوي لبناء مستدام.
4: ابدأ مستقبلك الجامعي بخطوة واثقة ومرنة ومعتمدة.
5: سجل الآن في التعليم المنتظم أو عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية في البرامج الآتية: القرآن وعلومه،
4: الدراسات الإسلامية،
5: الشريعة والقانون،
4: إدارة الأعمال،
5: المحاسبة،
4: الإدارة الصحية،
5: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
4: تقنية المعلومات IT،
5: نظم معلومات،
4: علوم الحاسوب.
5: سجل الآن عدن كريتر بجانب قصر السلطان أو للتواصل عبر الأرقام التالية:
4: 022-52-966 أو
5: 782-791-333. سجل الآن وتعلم من حيث أنت بجودة أكاديمية معتمدة ومرونة تناسب وقتك وطموحك.
4: جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.
6: جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.
7: أنا رهف، طول اليوم وأنا عايشة في الواتساب، ومن مجموعة لا مجموعة، وبين كل هذا الوقت أقدر أدير حسابي في بنك اليمن والكويت من غير ما أخرج من الواتساب عبر خدمة سالي. سالي تسدد كل فواتيري، ترد على استفساراتي، تنفذ خدماتي المالية وبشكل آلي. فعلاً خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
8: بدافع للعبود، الخبرة والريادة.
9: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
10: تسعة وتسعون فاصلة تسعة.
11: يا جو بيت، أوه ليخة.
12: اسمعها.

0: عشرة عمر.
1: بكل ثقة باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
2: في مشاريع البناء لكل مرحلة أساس ولكل مشروع أسمنت دار اليمن. للأساسات والهياكل مسلح سوبر أزرق، للبناء الصديق للبيئة بركان بوزلان أخضر، للحماية في التربة الضعيفة أساس متين أحمر، وللتشطيب النهائي تشطيب فاخر أسود. أربعة حلول جودة واحدة من الأساس للتشطيب.
3: إسمنت دار اليمن، أساس قوي لبناء مستدام.
4: ابدأ مستقبلك الجامعي بخطوة واثقة ومرنة ومعتمدة.
5: سجل الآن في التعليم المنتظم أو عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية في البرامج الآتية: القرآن وعلومه،
4: الدراسات الإسلامية،
5: الشريعة والقانون،
4: إدارة الأعمال،
5: المحاسبة،
4: الإدارة الصحية،
5: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
4: تقنية المعلومات IT،
5: نظم معلومات،
4: علوم الحاسوب.
5: سجل الآن عدن كريتر بجانب قصر السلطان أو للتواصل عبر الأرقام التالية:
4: 022-52-966 أو
5: 782-791-333. سجل الآن وتعلم من حيث أنت بجودة أكاديمية معتمدة ومرونة تناسب وقتك وطموحك.
4: جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.
6: جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.
7: أنا رهف، طول اليوم وأنا عايشة في الواتساب ومن مجموعة لا مجموعة، وبين كل هذا الوقت أقدر أدير حسابي في بنك اليمن والكويت من غير ما أخرج من الواتساب عبر خدمة سالي. سالي تسدد كل فواتيري، ترد على استفساراتي، تنفذ خدماتي المالية وبشكل آلي. فعلاً خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
8: بنافع للعبود، الخبرة والريادة.
9: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
10: تسعة وتسعون فاصلة تسعة
11: يا جو بيت. أوه ليخة.
12: اسمعها.

الساعة الآن 3:00 تماما في عدن برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة. التركيب الصحيح للإنفرتر يضمن أداء مستقرا وآمنا. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة، ثقة تدوم.

0: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
1: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز. السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
2: 99.9.

0: حان الآن موعد أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة عدن وضواحيها. أذان العصر برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة، ثقة تدوم.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم كما جمعتنا على طاعتك فاجمع لنا بين خير الدنيا ونعيم الآخرة. حافظ على صلاة العصر، فهي الصلاة الوسطى وبركتها تمتد ليومك كله. أذان العصر برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة. ثقة تدوم.

0: تعشقها
1: تعشقها
0: 99.9.
2: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
3: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
4: أنا عبد الرحمن، أستخدم تطبيق بنكي لايت من بنك اليمن والكويت، أشتري وبيع وحول ذهب، أسدد كل فواتيري، أصارف بين حساباتي، وأسحب من الصراف الآلي بدون بطاقة. كل هذا في تطبيق واحد من مكاني. فعلا تطبيق بنكي لايت 362 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
0: عبر أثير إذاعتنا،
5: عبر أثير إذاعتنا،
0: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
6: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
7: بل للاختيار الصحيح.
0: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
6: الآن
7: الآن
6: باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
0: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
6: الهندسة والحاسبات،
0: العلوم الإدارية والإنسانية،
6: الدراسات العليا والبحث العلمي،
0: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
6: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
0: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
5: خطوتك الأذكى.
6: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
0: 02-368-633 أو 718-4074.
8: ناينتي مول، متعة ورفاهية العائلة.
9: يلا يا حبابي على طول نتجمع في أحلى مول.
8: ناينتي مول.

الساعة الآن 4 تماما في عدن برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة. زاوية توجيه الألواح نحو الشمس تصنع فرقا كبيرا في الإنتاج اليومي للحلول الذكية، مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة.

0: 99.9. اسمعها تعشقها
1: هناك وقت للرعاية ووقت للنمو ووقت نصل فيه إلى ما نصب إليه ووقت نوليه للاهتمام بالتفاصيل. نقضي هذه الأوقات كلها لننضم إليكم في الأوقات الأجمل. شاي الكابوس لأطيب الأوقات.
2: بكل ثقة، باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.

0: وتسعون فاصلة تسعة.
1: قلبي يا زلمة قولي لي كلمة، مراني نسيت راسي عيني شوفوا في السماء.
2: 99.9

ترددها اللي هي 89.1 في عدن ولاحج والضالع وجنوب تعز، وأيضا على 91.3 في البيضاء وأبين ويافع. طبعا مساء الفرح، مساء المحبة، مساء اللحظات التي تزداد جمالا حين نتشاركها مع من نحب. هناك أشخاص لا تكفيهم الكلمات ومناسبات لا تليق بها إلا التهاني العادية، لذلك جئنا لنمنح لأفراحكم صوتا ونحمل مشاعركم عبر الأثير إلى كل قلب ينتظرنا. من استديوهات عدنية FM نفتح نافذة الفرح ونضيء لياليكم بأجمل أمنيات، ونقول لكل عريس وعروس ولكل ناجح ومتفوق ولكل من يحتفل بمناسبة غالية، فرحتكم فرحتنا وتهنياتكم علينا. جهزوا أسماء أحباكم واكتبوا أجمل كلماتكم واتركوا لنا مهمة إيصالها بصوت يملأ بالسعادة وبالبهجة وبالمحبة. فنقول لكل سؤال الذي نبدأ به دائما: من صاحب الفرحة؟ من يستحق أجمل الكلمات؟ ومن نرسل له الليلة أصدق الأمنيات؟ لهذا قولوا لنا في تهني مين. كالعادة معكم من الإعداد والتقديم والإخراج السمعي والمري عدنان الشيباني، وأهلا وسهلا بكم في برنامجكم الفني المسائي تهني مين، لأن كل فرحة تستحق تهنئة. لهذا ابقوا معنا في هذه الليلة المليئة بالمهجات والأغنيات الجميلة والرسائل الخارجة من القلب إلى القلب. لهذا يا ترى من أنتم اللي بتحبوا اليوم تشاركوهم فرحتهم؟ زي ما ذكرت، سواء كان تخرج أو زفاف أو عقد أو خطوبة أو عيد ميلاد أو عودة من السفر، فنحن حاضرين لتلبية هذا الطلب. وأيضا ما هي الإهداءات وما هي الأغاني اللي أنتم تطرحوها في حلقتنا لهذا اليوم من برنامجنا الفني المسائي تهني مين الذي يأتيكم كل يوم خميس بعد إعلانات الساعة الرابعة. أرقامنا هي كالعادة، ولكن نعيد ونذكرها ونقولها بهي: 77468 49 أو 02-851-8888 أو رقمنا الآخر 02-84-1119. لهذا كالعادة قبل ما نبدأ حلقتنا لهذا اليوم، خلونا نروح نسمع إلى أغنية جميلة بصوت الفنان خالد كريم. خالد كريم بأغنية مفتهم لي، هي أغنية للفنان الراحل أبو بكر سالم، فخلونا نستمع لها ومن بعدها نستقبل كافة الاتصالات. الله

0: ألو مرحبا، من معنا؟
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: معكم صالح أحمد محمد.
0: يا مرحبا فيك يا صالح، كيف حالك؟
1: عدنان.
0: حياك وحياك وابقاك الغالي.
1: نشتي نستمع لأغنية حبيب قلبي هاجرني يا ناس وين الشكيبة للفنان نايف عوض.
0: حبيب قلبي هجرني ولا يهمك ولا يهمك. من اللي هجرك يا صالح؟ من من اللي هجرك؟ ولا يهمك يا صالح ولا يهمك، بيتم تلبية طلبك يا غالي. حياك وابقاك. طبعا اشكر صالح وحياك يا صالح، دائما صالح من المتواجدين معنا ويستفتح برنامجنا في كل خميس من برامج تهني مين. ولا يهمك يا صالح، بيتم تلبية طلبك. وخلونا نكمل اغنية خالد كريم ما افتهم لي.

0: ومعنا اتصال من العم رياض. يا مرحبا فيك يا عم رياض.
1: هلا قلبي عماني
0: حبيبي قلبي، كيف حالك يا عم رياض؟
1: كيف حالك؟ الله يعطيك العافيه.
0: والله الحمد لله بخير.
1: الله يسلمك
0: حياك وابقاك يا عم رياض.
1: والله وتحقق من هذه اغنيه راشد الماجد.
0: راشد الماجد شو من اغنيه؟
1: والله تحقق منايا.
0: والله تحقق منايا
1: حبيبي معايا.
0: الله عليك
1: يا ابو الحسن والشاله سعادة في القلب.
0: الله اليوم خميس يا عم رياض، ها تدلع الفرمه. الله تحقق منايا ورا يا
1: مكان. يعطيك العافيه حبيبي. الله يسلمك
0: وياك يا رب.
1: الله
0: يعطيك العافيه. الله والله بتحقق منايا. شوفوا حبيبي معايا. الله عليك يا عم رياض، الله على الرمسس الجميلة وعلى همك يا عم رياض. خلونا بس نروح نستمع إلى أغنية طلبها سالم أصالح. صالح سالم حبيب قلبي هجرني بصوت الفنان نايف عوض. الله

0: معنا اتصال من ابو فهد. يا مرحبا فيك يا ابو فهد.
1: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
0: وعليكم السلام. خميسك جميل كجمال قلبك يا ابو فهد.
1: ربنا يعطيك العافيه يا ولدي ويحفظك ويعطيك العافيه لكل اولاد والاسره جميعا ان شاء الله.
0: وياك يا سيد الناس وياك. تفضل يا ابو فهد.
1: حياك حبيبي. اشتيق نيتي يا ورد محلى جمالك بين الورود للفنان ابو بكر سالم بالفقيه.
0: ولا يهمك يا ورد محلى جمالك.
1: واهديها لطاقم الاذاعه وجميعا ولكل الاصدقاء والاهل والاصدقاء جميعا.
0: الله يحفظكم اكيد.
1: شكرا جزيلا. ربنا يحفظك ويعطيك العافيه يا ولدي. الله معك حبيبي.
0: وياك يا عم فهد. الله يا ابو فهد حفظك الله ورعاك. بيتم تلبيه طلبك. خلونا نروح نستمع ايضا الى اغنيه والله وتحقق منايا لطلبها العم رياضة.

والله وتحقق منها يا أغنية جميلة للفنان راشد الماجد. وأحييك يا عم رياض وأيضا يا صالح وأيضا أبو فهد طالب أغنية يا ورد محلى جمالك للفنان أبو بكر سالم. طبعا مستمعينا ومتابعينا اللي يسمعونا على التردد 89.1 في عدن ولاحج والضالة وجنوب تعز, وأيضا على التردد الآخر 91.3 في البيضة وأبين ويافع. أرقامنا هي 77468 49 و 02 851 888 و 02 844 119. وأيضا يسمعونا على 99.9. نرحب بجميع تواصلكم وما هي الهداءات اللي أنتم حابين تهدوها إلى أقرب الناس في حياتكم سواء كان في الداخل أو في الخارج. ونرحب اللي يتابعونا عبر صفحتنا في الفيسبوك بالبث المباشر وأيضا على قناتنا في اليوتيوب وعلى التيك توك. فمستمعينا في كل مكان خلونا نروح نستمع إلى أغنية طلبها العم الغالي أبو فهد, هي أغنية يا ورد محلى جمالك بين الورود, ونشوف كيف أبدع الفنان الراحل أبو بكر سالم بهذه الأغنية الجميلة.

0: طبعا معنا اتصال نشوف ونقول له مرحبا.
1: الو السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله. من معنا؟
1: معك محمد حسين الراوي.
0: حياك يا محمد حسين. تفضل يا محمد، من حاب تهنيه وش حاب تسمع؟
1: انا اسمعك في حجان يا عمو.
0: حياك، تفضل يا محمد.
1: نشتي يا اخي، رغم نشتي الاغنيه باص المجر ما عجبني، قال المكينه ورا
0: باص المجر. ولا يهمك يا محمد،
2: محلى جمالك بين.
0: خلونا الآن نروح نستمع إلى أغنية للفنان أبو بكر سالم، يا ورد محلى جمالك.

0: يا حيا ويا مرحبا باحمد
1: حبيب قلبي
0: حبيب روحي
1: ولا يا زلمه اشتقت لك.
0: ايه وانا كثير حبيب قلبي
1: يا حياة شباب احمد اشتقت لك.
0: ايه وانا كثير اليوم خميس يا احمد. احمد اليوم شو بتهدي المرأة؟
1: يعطيك الصحة والعافية عدنان.
0: امين وياك يا رب.
1: الله يقويك ان شاء الله.
0: وياك يا سيد الناس تفضل.
1: اسمع الله يزوجك.
0: ها يا احمد الله يخليك لي انا وانت يا احمد كذا بخيمه واحده من غير واحد
1: بس يا اخي الله يخلينا طيب خلاص
0: لا لا خلاص خلينا خليهم خلاص انا قررت انا وانت يا احمد
1: بيني وبينك خلاص
0: ونقيم معاذ الصبحي يغني لنا ومحمد هاني وذا لا حد ايش بتهدي للزوج اليوم خميس لا لا لا ما بعرف يلا الحق الان باغنيه حلوه
1: استاذ الاغنيه يا عمو
0: يا مو
1: ايوه يا مو قوار الطوشي غنيها حبيب قلبي
0: خلاص ولا همك
1: يا مو يا ست الحبايب يا مو
0: يا مو
1: هديها لامي
0: اليوم لامك لها شكلها هل عندك امك
1: وعيالي يهدوها لامهم
0: يا سلام عليك ولا همك
1: ايه حبيب قلبي
0: ولا همك
1: كمان لإلك
0: بدي قلبك
1: ايه وللطاقم المشتركين حبايبنا
0: ايه خلي لي روحك
1: ايه ما بدنا ننسى حدا حبيب قلبي
0: الله يستر عليك حبيبي
1: ايه خلاص يكفي هيك
0: ايه يكفي يكفي زيادة
1: ايه
0: الله
1: الله سلام الله قاعد
0: في امان الله يا احمد يا ورد محلى جمالك والله يا احمد هذا الشخص يعني سلام والله ربي يسعدك يا احمد

0: في فصل الشتاء أو
1: في ومعنا علي حمود. يسعد لي أوقاتك يا علي حمود.
2: يسعد روحك يا عدنان.
1: حياك وأبقاك يا حبيبي. تفضل.
2: كيف حالك؟ أخبارك؟
1: الحمد لله بخير. وزدت خير لما أسمع صوتك يا علي. تفضل.
2: الله يعطيك العافية. وأنا زدت خير لما أسمع صوتك وبرنامجك الحلو وأنت الحلو.
1: الله يحفظك يا علي. تفضل.
2: والله نحاز نهني اليوم كافة الأهل والأحباب وأنت وكل ترى الإذاعات عدنية والمستمعين والمشاركين.
1: ربي يسعدك يا رب.
2: وأنا طلب أغنية للفنان عامر اليافعي على بعد الكوكب الشهري.
1: عامر اليافعي
2: على ضوء الكوكب الشهري.
1: على ضوء
2: الكوكب الشهري.
1: الكوكب. ولا يهمك يا علي.
2: يلا تحياتي لك.
1: الله يحييك.
2: معك مبارك إن شاء الله.
1: علينا وعليك بالصحة والعافية يا غالي. أشكرك يا علي. وما زلنا متواجدين معكم مستمعين في كل مكان. ولكن دعونا نروح إلى فاصل إعلاني ومن ثم نعود لنستقبل كافة الاتصالات وأيضا لين ثلاثة وأيضا التردد الآخر لإذاعة بندر عدن هي 99.9. فاصل إعلاني ومن ثم نواصل فخليكم معنا.
3: اسمعها تعشقها.

0: شاي الكابوس عشرة عمر.
1: شاي الكابوس عشرة عمر.
2: شاي الكابوس عشرة عمر.
3: شاي الكابوس
4: عشرة عمر.
5: شاي الكابوس
6: عشرة عمر.
7: عزيز الأب، عزيزة الأم، اللقاحات تقوي جهاز المناعة وتحمي طفلك من أمراض خطيرة ومهددة للحياة، وفي مقدمتها الحصبة والشلل والحناق الدفتيريا وغيرها من أمراض الطفولة، والتي عاودت الانتشار بصورة مخيفة بسبب عدم أخذ اللقاحات الروتينية، فسارع إلى حماية طفلك بالتحصين. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني والبرنامج العام لإعلام المرأة والطفلة واليونيسيف منظمة الطفولة.
8: حين تختار جهازا لمنزلك، فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة، بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
9: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
10: نينتي مول، متعة ورفاهية العائلة.
11: يلا يا حبابي على طول نتجمع في أحلى مول.
10: نينتي مول،

0: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
1: تسعة وتسعون فاصلة تسعة.
2: اسمعها.

تعشقها تعشقها 3 2 3 7 أو 0 2 3 6 2 8

0: 88.
1: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
2: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
0: دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة.
3: والتكنولوجيا المتطورة.
1: ابدأ مستقبلك الجامعي بخطوة واثقة ومرنة ومعتمدة.
0: سجل الآن في التعليم المنتظم.

ورجعنا لكم مستمعينا ومتابعينا في الساعة الكاملة من برنامجنا الفني المسائي التنمين الذي يأتيكم كل يوم خميس بعد إعلانات الساعة الرابعة، وكما استقبلنا في النصف الساعة الأولى العديد من المتصلين وأيضا لبينا طلباتهم، والآن خلونا نروح نستمع إلى أغنية يامو اللي طلبها أحمد اللبناني، وإن شاء الله نعود لنستكمل ما تبقى من المتصلين وما تبقى من الإهداءات، ونتمنى أيضا التواصل أكثر وأكثر في حلقة هذا اليوم من برنامجنا الفني المسائي تهنمينا.

0: ما نتصل ونقول له مرحبا.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله. من معنا؟
1: كيف حالك يا أستاذ عدنان؟
0: حياك وابقاك.
1: معك عمد حسين الدويشي.
0: أحمد.
1: أحمد حسين الدويشي من أبين.
0: حياك يا شيخ أحمد. تفضل يا أحمد.
1: حياكم الله يا غالي. اشتي أغنية يا نجمة سامر أهديها للوالد والجميع الأسرة. عبود خواجة.
0: عبود خواجة ولا يهمك يا غالي. ابشر بالسعادة يا أحمد.
1: الله يحفظك يا أستاذ.
0: حياك وأبقاك. أحمد طالب أغنية يا نجم يا سامر لعبود خواجة، وإن شاء الله بيتم تلبية طلبك يا أحمد. أشكرك يا أحمد. يتواصل معنا من أبين. تحية لكل حبايبنا في أبين. طبعا مستمعنا الآن نروح نستمع إلى أغنية طلبها علي أيضا اليافعي، هي أغنية على ضوء ذا الكوكب الساري، فخلونا نروح نستمع لها.

مستمعينا، بعد ما استمعنا إلى أغنية طلبها علي حمود من يافع الحبيبة، خلونا أيضا نروح نستمع إلى أحد المتصلين اللي تواصل معنا قبل الفاصل الإعلاني وطالب أغنية للفنان أحمد دهرم، قلبي أنا اللي بلاني. خلونا نروح نستمع إلى الأغنية ومن ثم نعود لكم، إن شاء الله بيكون هو مستمع لهذا الطلب.

0: والله اليوم الأغاني المختارة من أجمل المستمعين ومتابعين وجمهور أحييكم من قلبي إلى قلوبكم. وطبعا معنا أحد التعليقات من جلال الصمدي يقول: منور عدنان القلب، خميسك حلو يا صديقي، وخميسك وأيامك كلها جميلة، وجمعتك مباركة أخي وصديقي وزميلي الحبيب جلال الصمدي، أحييك يا الحبيب. طبعا مستمعينا معنا أحد الطلبات من أحمد حسين من أبين الحبيبة والغالية، هي أغنية يا نجم يا سامر للفنان عبود خواجة، فخلونا نروح نستمع إلى هذا الطلب الجميل ومن أبين تحديدا.
1: يا نجم يا سامر
2: لك يا استاذ
1: الله على هذا جميل منك أجمل

0: الو مرحبا.
1: مشكور مشكور مشكور يا عم مشكور على الأغنية غلبانة دي بلاني.
0: حياك يا الحبيب حياك, أشكرك على سماعك لإذاعتنا.
1: كل كم كل كم كل خميس؟
0: أيوة كل خميس إن شاء الله.
1: اسم من برنامج اسم البرنامج
0: تهني مين؟ تهني مين يا الحبيب؟
1: الله يعطيك العافية
0: والله يعافيك يا سيد الناس, أشكرك على تواصلك في أمان.

0: معنا اتصال الأستاذ محمد فضل. خميسك جميل.
1: هلو.
0: مرحبا.
1: كيف الحبيب؟
0: حياك يا غالي.
1: كيف حالك؟
0: والله تمام الحمد لله.
1: كيف الحبيب؟
0: الله يحفظك يا محمد. اتفضل.
1: مساء الخير.
0: مساء الفل.
1: مرة أخرى وأطلب أغنية كاميليا بحبك.
0: بحبك ملا قلبي.
1: بحبك كاميليا.
0: أيه بحبك ملا قلبي.
1: كاميليا كاميليا بحبك.
0: أها.
1: وأجيها إلى حمود من علي حمود من يافع ومحمد علي مرجبان وعدنان وأبو عدنان وأبو فهد والعم رياض.
0: ولا يهمك.
1: أخينا بس لي أخ.
0: ولا يهمك سلمان.
1: كلنا أصدقاء إن شاء الله.
0: أشكرك يا سيدنا، أشكرك لتواصلك معنا ولهذا الإهداء الجميل للفنانة كاميليا. بحبك ملا قلبي، إن شاء الله بيتم تلبية طلبك. وخلونا مع عبود خواجة يا نجم يا سامر اللي طلبها حسين من أبيان.

0: معنا اتصال أيضا، نقول له مرحبا.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: كيف حالك؟
0: الحمد لله تمام. تفضلي، من حابة اللي متهني أو إيش حابة تسمعي؟
1: حابة أسمع شيلة.
0: شيلة إيش من شيلة؟
1: أي فنان.
0: ولا يهمك، أبشري بن عيوني. طبعا داليا طالبة أغنية أو شيلة، بيتم اختيار شيلة حلوة وإن شاء الله تنال إعجابك.

0: معنا اتصال ونقول له مرحبا.
1: ألو.
0: يا مرحبا.
1: كيف حالك؟
0: الحمد لله تمام.
1: حابة أهني اليوم ميلادي بكرة إن شاء الله.
0: عيد ميلاد سعيد ويا رب أيامك كلها سعيدة.
1: وهني ابني ميلاده بعد بكرة
0: ما شاء الله. وإيش حابة تهدي لنفسك؟
1: طفلنا السوري.
0: إيش من أغنية؟
1: أي أغنية عيد ميلاد.
0: خلاص ولا يهمك.
1: شكرا.
0: يا مرحبا. طبعا كل سنة وانت طيبة ونعيد ميلاد سعيد لك ولابنك وربنا يحفظكم لبعض وما يحرمكم من بعض وان شاء الله بيتم تلبية طلبكم. خلونا نروح نستمع الى اغنية لطلبها الاستاذ الغالي على قلبي محمد فضل. هي اغنية كاميليا بحبك ملا قلبي. وخلونا نروح نستمع اليها.

0: معنا فتحي. فتحي خميسك جميل كيف الجمال.
1: خلينا نستمع الأغنية أمامه.
0: ما اللي هالطلبة هذه؟
1: دعنا نستمع للي يقول الأستاذ محمد فضل.
0: وعليه ما خلاص خلينا نستمع ليش لا. حياك.

0: والله والنبي مرجع. هي وكيف يا فتحي؟
1: يا مساء الخير والإحساس والطيبة سعدنا.
0: حياك يا فتحي.
1: برنامجك هذا متنفس لكل المستمعين.
0: الله يسعدك.
1: أولا تحياتي من التربة إلى الحوبان إلى المنصورة إلى الشيخ عثمان إلى ربطان إلى جميع المناطق في جبلنا الحبيب شبرا شبرا ومتر متر.
0: آمين يا رب. تفضل.
1: أولا أخي عدنان أريد أن أستمع أغنيات الفنان أبو بكر سلم الفقر يقول صدفة يا محل الصدف لما لمحته في طريقة البريقة على ما أظن يعني كذا هذه الأغنية صراحة
0: مؤثرة
1: فيني جدا. تحياتي لكل المستمعين وأهلا لكل المستمعين.
0: الله يسعدك يا فتحي
1: ربنا يحفظك
0: وجمعتك مباركة مقدما. انقطع الاتصال معلش امشي انه وصلت رسالتي. فخلونا نروح نستمع الى شيلة طلبتها داليا حابة تستمع الى شيلة واحنا منلبي لها طلب لعبد الله الفروان جمالك غير. فخلونا نروح نستمع الى هذه الشيلة ومن ثم نعود لكم.

0: إن شاء الله تنال إعجابك يا داليا. هذه هي الشيرة التي تم اختيارها. وطبعا مستمعينا وجمهور الحبيب يتبقى لنا نصف ساعة كاملة لكم أنتم ولاتصالاتكم ولطلبات الأغاني، وما زلنا متواجدين لتلبية كافة الطلبات الموجودة على الورقة. فمستمعينا في كل مكان بنروح إلى فاصل إعلاني، ومن ثم نعود لنستكمل النصف الساعة الأخيرة من برنامجنا الفني المسائي تهنمين الذي يأتيكم كل يوم خميس بعد إعلانات الساعة الرابعة. فسعيد جدا بهذه الكوكتيل المختارة والمتنوعة من الأغاني اللي طلبوها المتصلين في هذه الحلقة، وربنا يسعدكم وربنا يجعل حياتنا كلها مليئة بكل الأفراح والمناسبات الجميلة.
1: الساعة الآن 5:00 في عدن برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة. لا تحمل منظومتك أكثر من قدرتها لتحافظ على عمرها الافتراضي. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة، اختيار ذكي.

0: كل واحد فينا بيحب يشرب الشاي على طريقته، بالفنجان، بالكاسة، مع النعناع، مع الهيل، مع الحليب، في المقهى، في البيت. لكن الأهم من هيك نوع الشاي. شاي الكابوس، توليفة من أجود أوراق الشاي في العالم. بأي طريقة بتحب تشرب فيها الشاي وفي أي مكان، اشربوا بشاي الكابوس. في شاي عادي وفي شاي الكابوس. في مشاريع البناء لكل مرحلة أساس ولكل مشروع أسمنت دار اليمن. للأساسات والهياكل مسلح سوبر أزرق، للبناء الصديق للبيئة بركان بوزلاني أخضر، للحماية في التربة الضعيفة أساس متين أحمر، وللتشطيب النهائي تشطيب فاخر أسود. أربعة حلول جودة واحدة من الأساس للتشطيب. اسمنت دار اليمن، أساس قوي لبناء مستدام.
1: أنا علاء، الصراحة أنا جدا سعيد لأن تعرفت على خدمة سالي من بنك اليمن والكويت، لأنه عن طريق الواتساب فقط قدرت أسدد فواتيري وأشحن رصيدي وأحول فلوس لأخي اللي بطرف الدنيا، كمان أستعلم على كل خدمات البنك. فعلا خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
2: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
3: عبر أثير إذاعتنا،
4: عبر أثير إذاعتنا،
3: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
5: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
6: بل للاختيار الصحيح.
3: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
5: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
3: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
5: الهندسة والحاسبات،
3: العلوم الإدارية والإنسانية،
5: الدراسات العليا والبحث العلمي،
3: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
5: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
3: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
4: خطوتك الأذكى.
5: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
3: 02-368-633 أو 718-4074.
7: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
8: تسعة وتسعون فاصلة تسعة. اسمعها،
9: اسمعها،
8: تعشقها،
9: تعشقها. اسمعها، تعشقها.

ورجعنا لكم مستمعينا ومتابعينا وجمهورنا الحبيب جمهور غدنية اف ام على التردد 89.1 في غدن ولحج والضالع وجنوب تعز, وايضا على 91.3 في البيضاء وابين ويافع. وارقامنا هي كالتالي 7746849 او 0285188 او 0284111. هذه ارقامنا, ونحن في نصف الساعه الاخيره من برنامجنا الفني مسائي تنمين الذي ياتيكم كل يوم خميس بعد اعلانات الساعه الرابعه. خلينا نروح نستمع الى اغنيه عيد ميلاد الذي يصادف اليوم, أو قصدي أنه اليوم أو يوم غد عيد ميلاد الأم وبعدها عيد ميلاد الابن. فخلونا نستمع إلى هذه الأغنية وهذا الهداء ومن ثم نعود لكم.

0: آدمية اف ام تقدم برنامج منصة اخضر.
1: بعد رحلة طويلة مع العلاج النفسي وتناول مضادات الاكتئاب، الكاتب الصحفي يوهان هاري قرر يقف ويبص لمشكلته مع الاكتئاب بشكل أعمق. كان عايز يعرف مضادات الاكتئاب بتعمل ايه في جسمنا، وهل في طرق تانية نحل بيها مشاكلنا غير العلاج النفسي في العيادات. مع بداية البحث الكاتب بيلاقي ان ظاهرة القلق والاكتئاب منتشرة في العالم كله، ولو عندنا شخص عايش في دولة فقيرة او دولة متقدمة، او لو الشخص ده غني او فقير، مرتبط او وحيد، شغال او عاطل عن العمل، في كل الحالات والظروف بنسبة كبيرة الشخص ده بيطلع مكتئب. زيادة نسب الاضطرابات النفسية والاكتئاب تحديدا يخلونا نسأل نفسنا، هل في مشكلة بتصيب المجتمع كله وهي اللي مأثرة عليه، ولا العيب في كل واحد فينا لوحده؟ والأهم من ده، هل مفروض نتعامل مع مضادات الاكتئاب على إنها الحبوب السحرية اللي بتقلل حزننا وبتحسسنا بالراحة وبتجلب الحبيب وبتبعد الغريب، ولا مفروض نبص أبعد من كده شوية؟ في الحلقة دي هنعرف الإجابات اللي وصل لها يوهان هاري أثناء بحثه، واللي ممكن نوصل منها إحنا كمان لطريقة جديدة تساعدنا في حل مشاكلنا وتقلل حزننا. تقدر تعرف عن مشاكلك النفسية وحلولها من ملخصات كتب علم النفس على تطبيق أخضر في 15 دقيقة بدون إعلانات. وعلى فكرة أخضر وصل لمليون شخص حملوا التطبيق واستخدموه من 173 دولة مختلفة، وبالمناسبة دي عملنا لك خصم 80% لما تستخدم برومو كود أخضر 1M. سجل من موقع أخضر واستمتع بالملخصات على التطبيق، وهتلاقي عليه حلقة النهاردة المبنية على كتاب إخفاق التواصل، واللي مؤلفه يوهان هاري. في بداية الكتاب الكاتب بيعرض وجهة نظره في اللي بيحصل في الطب النفسي حاليا، وهي انه شايف ان بقى في تساهل كبير في التعامل مع الاضطرابات النفسيه والاكتئاب، وده لان الدكاتره بقت معتمده على الادويه بشكل كبير، وما بقاش في دكاتره مهتمه تقعد تفهم الشخص اللي قدامها وتتكلم معاه عن حياته بشكل مفصل. كل اللي بقوا بيعملوه هم انهم يسحبوا ورقه ويكتبوا روشته وبعدين يبداوا يلاحظوا التاثيرات بتاعه العلاج، وكل يوم اعتمادنا على العلاج بيزيد. الفكره ان كل اللي حصل في الطب النفسي ده بدا من ساعه ما العلماء تبنوا نظريه التوازن الكيميائي للدماغ، والنظريه دي بتقول ان كل واحد فينا المفروض المواد الكيميائيه في دماغه تكون شغاله بشكل معين، واي تغير في المواد دي من نقص او زياده بتغير مشاعرنا وافكارنا. ومن المواد دي عندنا ماده السيروتونين، ودي العلماء قالوا ان نقصها من العوامل الاساسيه اللي بتسبب لنا الاكتئاب. لكن يوهان بيقول لنا ان الكلام ده مش صح نهائيا، وبيعرض مقابلات مع دكاتره وعلماء كبار شايفين ان اختزال مشاعرنا واحاسيسنا في ماده واحده وهي السيروتونين ده تسطيح لموضوع معقد عن كده. بس في نفس الوقت عشان الموضوع معقد ومليان تفاصيل، فالشركات والدكاتره اتعودوا يقولوا للعامه من الناس ان في مشكله في السيروتونين، وحبايه البرشام دي هي اللي هتخليك تزقطط وتبقى زي الفل. وعلى الرغم من ان العلاج بيساعد ناس فعلا وفعال معاهم، إلا إن في ناس تانية كتير مضادات الاكتئاب مش بتعمل معاهم حاجة، عشان كده الدكاترة بيبدأوا يجربوا معاهم علاجات مختلفة. الكاتب بعد كده بيوضح إن مش بس العلاج مش بيأثر على ناس كتير، لا ده كمان في نسبة كبيرة من اللي العلاج بيأثر عليهم بيكون بسبب تأثير البلاسيبو أو التأثير الوهمي. يعني اللي مقتنع إن العلاج ده هيأثر عليه وهينفعه، جسمه بيبدأ يأقلم نفسه على أساس ده. والنقطة دي خصوصا اتعمل عليها عشرات التجارب اللي فيها بيتم تقسيم البشر لمجموعات، شوية منهم بياخد علاج حقيقي وبعضهم بياخد علاج مزيف، ونتيجة التجارب دي كانت متشابهة. بل ساعات بنلاقي ان العلاج الوهمي في

0: حلوة يا حلوة
1: يا حلوة
0: يا حلوة
2: عدنية اف ام تقدم
0: وش فاهس

ايش الذوق الجميل عليك يا فتحي، اغنيه جميله للفنان الراحل ابو بكر سالم. طبعا ابو بكر سالم غني عن التعريف وغني عن الاغاني الجميله الذي طرحها من بدايه حياته. هذه اغنيه من زمن الجميل من ابيض والاسود. طبعا مستمعينا في كل مكان، معنا احد الرسائل الذي طلب اغنيه للفنانه رنا السلامي، الجبر بيته على الدنيا، وخلونا نستمع هذا طلب الجميل. طبعا احنا نستقبل الرسائل ونستقبل كل شيء، اهم شيء احنا نلبي طلباتكم واهداءاتكم الجميله. نشوف اغنيه رنا السلامي اللي طلبها غسان محمد، هي الجبر بيته على الدنيا. وما احلى خميسنا ايضا بالله بالاغاني العدنيه الجميله وبالصوت الجميل لرنا السلامي.

مستمعينا يتبقى لنا الدقائق الأخيرة لختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامجنا الفني المسائي تنمين الذي يأتيكم كل يوم خميس بعد إعلانات الساعة الرابعة. وسعيد جدا لتواجدكم معنا ولهذه الكوكتيل من الأغاني الجميلة اللي أنتم طرحتوها وأيضا ليتم تشغيلها, وإن شاء الله يعم الأمن والأمان والاستقرار الدائم لبلادنا الحبيبة اليمن. رنا السلامية سعدتنا في الدقائق الأخيرة, وأيضا بحكم أنه اليوم ما فيش طلبات أغاني صنعانية ولكن نحن بنتم طل اختيار أغنية جميلة وحصرية للفنان يحيى عنبة, هي أغنية جديدة ولأول مرة قلبك علاج. نشوف إيش قال فيها الفنان الجميل الصنعاني يحيى عنبة بهذه الأغنية الحصرية. طبعا احنا دائما بكافة الطلبات وأيضا نطرح الأغاني الجديدة للعديد من الفنانين اليمنيين, فخلوا نروح نشوف إيش الأغنية اللي قال فيها الفنان الصنعاني يحيى عنبة قلبك علاج.

نعيش مرتاحين ولا بهم بإذن الله تعالى. يعم الأمن والأمان والاستقرار الدائم والرحمة والخلود للشهداء والشفاء للجرحى وحفظ الله الوطن. فمستمعينا إلى هنا نختتم حلقتنا هذا اليوم من برنامجنا الفني المسائي تهنمين الذي يأتيكم كل يوم خميس بعد إعلانات الساعة 4 عصرا. لهذا أترككم برعاية الرحمن والأغنية الختامية لهذه الحلقة بتكون أغنية للفنان محمد هاني قولوا له إنساني. طبعا نختتم هذه الحلقة ونترككم برعاية الرحمن وجمعتكم مباركة. مقدما كان معكم من الإعداد والتقديم والإخراج السمعي والمرئي عدنان الشيباني, والسلام عليكم ورحمة منه وبركاته. والأغنية الختامية لهذه الحلقة, وأراكم في حلقات أخرى قادمة بإذن الله عز وجل. محمد هاني يختم حلقتنا لهذا اليوم.

0: تعشقها تعشقها.
1: لا يمكن أن تصل إلى هدفك قبل أن تقوم بخطوة، ولا يمكن أن تحصد ثماراً قبل أن تزرع بذرة، ولا يمكن أن تتميز قبل أن تمتلك الخبرة. شاي الكابوس، عشرة عمر.
2: أني ندى، تعرفي إيش يعني افتح يا سمسم؟ سمسم هو حساب بنكي من بنك اليمن والكويت، يعني تقدري تفتحي حساب بنكي من مكانك عبر تطبيق بنكي لايت ومجاناً. تقدري تودعي في حسابك وتستخدمي الخدمات المالية مثل تسديد الرصيد والفواتير ودفع المشتريات وغيرها كثير. فعلا حساب سمسم 362 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
3: لمن فاته التسجيل في الفصل الثاني، سجل الآن في الفصل الدراسي الثالث الصيفية من العام الجامعي 2025-2026 في برنامج التعليم الإلكترونية والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية. نعتمد نظام الساعات المعتمدة عالميا في التدريس ليتيح للطالب الالتحاق بأي فصل من فصول الدراسة في التخصصات التالية: القرآن وعلومه، الدراسات الإسلامية، إدارة الأعمال، المحاسبة، الشريعة والقانون، اللغة العربية. للتسجيل والاستفسار 782-791-333. مميزات الدراسة: تعليم يراعي وقت فراغك، هيئة تدريس مؤهلة وأنظمة تعليمية حديثة، متابعة أكاديمية مستمرة وتخصصات تلبي سوق العمل، أسعار مخفضة ومنافسة وتقسيط مريح. لا تؤجل حلمك الجامعي، ابدأ اليوم بخطوة تصنع مستقبلك من أي مكان وفي الوقت الذي يناسبك. تعلم أينما كنت
4: ما أحلى لقاءنا بعد طول غياب. خير يدور من يد ليد، وأثر طيب ممتد. لقاء يفوح بنسائم البهجة والمرح، ولفتات رقيقة تفيض بالحب والكرم. ترسم في قلوبنا بشائر الود والفرح، تعطر أيامنا وتزهر في نفوسنا الأمل، لنسجل أجمل اللحظات برفقة الأحباب. بنافع للعود، الخبرة والريادة.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
6: تسعة وتسعون فاصلة تسعة. اسمعها تعشقها
0: اسمعها تعشقها.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعينا ومتابعينا أينما كنتم. نرحب بكم في حصاد 24 ساعة، معكم عدنان شيبانية ومنتجة الحلقة الزميلة عليا محمد. لنبدأ بأبرز عناوين الحصاد. نادي النصر بعدن يناقش تحديات العمل الرياضية. محافظ عدن يشكل خلية للاستجابة الإنسانية لمواجهة تداعيات موجات النزوح. خور مكسر تسجل انضباطا تجاريا خلال حملة رقابية شملت 3 أحياء. تنفيذي وادي وصحراء حضرموت يناقش الأمن والخدمات ويستعرض أداء المديريات. محافظ أبيان يكرم بطل الجمهورية في الشطرنج للفئات السنية. تفقد ميناء الشحر والتجديد على تعزيز الرقابة ومكافحة التهريب. وأخيرا الاستعداد للمرحلة الثانية من حملة النظافة والتحسين بالمنصورة. ومن العناوين إلى التفاصيل. عقدت الهيئة الإدارية لنادي النصر الرياضي والثقافي بعدن اجتماعا لمناقشة أوضاع النادي وتحدياته وخطط المرحلة المقبلة. واستعرض الاجتماع الجوانب الرياضية والإدارية والمالية بالتزامن مع قرب افتتاح ملعب النادي بعد استكمال تأهيله بالعشب الصناعي والكشافات الشمسية والمدرجات ومرافقه بما يدعم النشاط الرياضي والشبابي. شكل محافظ عدن عبد الرحمن شيخ خلية للاستجابة الإنسانية لمتابعة أوضاع النازحين القادمين إلى العاصمة جراء التصعيد العسكري في تعز والساحل الغربي. وكلفت الخلية بالنزول الميداني وتحديد الاحتياجات الأساسية والإغاثية ورفع تقارير يومية والتنسيق مع الجهات الحكومية والمنظمات لتوفير الدعم اللازم. نفذ مكتب الصناعة والتجارة في خور مكسر حملة رقابية شملت أحياء النصر القديمة والمملاح والعريش، واستهدفت المحال التجارية ومفارش الخضروات والأسماك والأفران والمخابز. وأفاد المكتب بعدم تسجيل مخالفات سعرية أو تموينية مع التأكيد على استمرار الحملات الرقابية. ناقش المكتب التنفيذي لوادي وصحراء حضرموت ملفات الأمن والخدمات والتعليم والصحة والإيرادات والنازحين، واستعرض احتياجات القطاعات المختلفة ومنها نقص الكادر التعليمي وتهالك بعض المدارس واحتياجات مستشفى تريم، إلى جانب إيرادات المديريات والمشاريع الاستثمارية والتحديات الخدمية في ثمود. كرم محافظ أبيان لاعب نادي شباب الدرقيق علي عبد الله سنان بعد تحقيق مراكز أولى في عدد من بطولات الشطرنج المحلية ومشاركته في بطولة العرب، وأكد تكريم أهمية دعم المواهب الرياضية في المحافظة وتشجيعها على مواصلة المنافسة. تفقدت لجنة الميدانية ميناء الشحر لمتابعة إجراءات الرقابة والأمن والجمارك، وشددت على تعزيز التفتيش ورفع جاهزية الكاميرات ومنع دخول أو خروج المواد المحظورة والمهربة، كما أكدت أهمية الحفاظ على طبيعة الميناء كنشاط سمكي وتعزيز التنسيق بين الجهات المختصة. وأخيرا وجه مدير عام مديرية المنصورة هاني محمد اليزيدي بالاستعداد لانطلاق المرحلة الثانية من حملة النظافة والتحسين عقب استعراض نتائج المرحلة الأولى. وتستهدف المرحلة الجديدة مربع شارع القطيبي وشارع الكريمي والأحياء المحيطة بهما بمشاركة فرق المياه والكهرباء والواجبات والضرائب وتراخيص المهن وصحة البيئة إلى جانب فرق النظافة. كان هذا كل ما لدينا في حصاد 24 ساعة. لمزيد من الأخبار زوروا موقع عدنية fm.com أو حساباتنا على وسائل التواصل الاجتماعي، أو استمعوا إلينا على 89.1 في عدن ولحج والضالع وجنوب تعز، أو على 91.3 في البيضاء أبين ياثع. إلى هنا نختتم هذا الحصاد، أترككم برعاية الرحمن، والسلام عليكم ورحمة منه وبركاته.

الكرام متابعينا الأحباء، نرحب بكم على أثير 88.9 عدنية FM من منبر المحبة والعطاء. نرحب بكم بحلقة جديدة من برنامجكم نص القصة، معي أنا سمية سمير من الإعداد والتقديم والهندسة الصوتية والإخراج السمعي والمرئي مدحت صالح. مستمعينا الكرام، نستكمل معاكم بقية الأصوات النسائية ورواد الأغنية العدنية في الزمن الجميل. اليوم بنتحدث عن أصوات أخرى، وبنبتدأ مع الفنانة رجاء عبد القادر باسودان. رجاء باسودان هي من أسرة حضرمية عريقة، والدها عبد القادر باسودان من الشخصيات المعروفة بمدينة عدن، اشتهر بثقافته ومرحه وشجاعته وعناده. ولهذا عندما ظهرت رجاء على المسرح وشاشة التلفزيون، ثارت عائلة باسودان في عدن وحضرموت على والدها لموافقته على أن تصبح ابنته التي تنتسب إلى عائلة كبيرة في محافظة عدن وفي اليمن أن تكون مغنية رغم صغر سنها. ولكن الأب كان مقتنعا بموهبة ابنته المتميزة، خاصة بعد أن حققت نجاحات كبيرة جعلت من عبد القادر باسودان نفسه أحد أبرز معجبيها ومشجعيها. لهذا لم يقتنع باعتراض أفراد عائلته، لأن ثقافته وتربيته العدنية جعلته يؤمن بأن الفن ليس عيبا ولا حراما. رجاء في البداية ككورس مع كبار الفنانين، وهي واحدة من أعضاء فرقة الثلاثي اللطيف، كان لها ظهور عادي، لكن ظهورها الفردي على المسرح لتغني أغنية يا بنات المكلة للفنان فهد بلان قد أشعلت نورها بين الجماهير، مما جعل الجماهير ترفض أن تغادر رجاء المسرح إلا بعد أن تقدم الأغنية 3 مرات متتابعة. كانت رجاء تملك حضورا متميزا وهي تغني على المسرح، ألغت كل الحواجز التي يمكن أن تقام بين مطربة شابة وجماهير مختلفة الأهواء والأذواق. كان كل واحد من الجمهور يحس أن الفتاة التي تغني وتتحرك على المسرح هي ابنته أو أخته، وبالتالي فهي تغني له وحده. بل جعلت جمهور المرشد الذي كان يقاطع حفلات أحمد قاسم يحضر حفلات القاسم من أجل الاستماع إلى رجاء باسودان. وكذلك كان يعمل جمهور أحمد قاسم الذي كان يحضر حفلات المرشد من أجل الاستماع إلى رجاء باسودان، وبالتالي فقد كانت تتمتع بشعبية أكبر من شعبية المرشد والقاسم، لأنها استطاعت أن تجمع جماهيرهما معا ليصبحا جمهورها أيضا. ظهرت رجاء باسودان ونجاحها المتميز والمتواصل إلى الآن يحتاج إلى ناقد وباحث موسيقي يتحدث عنها بشكل علمي. حافظ القاضي تطل علينا 3 مطربات في أوائل الستينات: رجاء باسودان، صباح منصر، أم الخير عجمي، وهن الذي بدأنا في الغناء الجماعي باسم فرقة الثلاثي اللطيف التي ذكرناها في السابق. مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا، في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77-468-9999 أو 780-299-33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.

0: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
1: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
2: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويل.
1: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
2: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
1: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
2: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
1: يعني الآن خلاص أرتاح من وجع رأس الكهرباء؟
2: وترتاحي من وجع رأس الصيانة كمان.
1: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
2: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
1: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
2: اختيار ذكي لراحة تدوم.
0: بدافع للعود، الخبرة والريادة. السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
3: عدنية FM

0: 88.9. عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام،
1: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9 لون جديد. عدنية اف ام 88.9، دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: الساعة الآن 6:00 تماما في عدن، برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة. استخدام أسلاك أصلية ومطابقة للمواصفات يحمي نظامك من الفقد الكهربائي. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة، الجودة أولا.
1: تسعة وتسعون فاصلة تسعة. اسمعها، تعشقها.
2: عندما
0: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة عدن وضواحيها. أذان المغرب برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة، ثقة تدوم. اللهم هذا وقت إجابة فاستجب دعاءنا، واقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، وبلغنا بركة هذا المساء وأنت راض عنا.
3: الله أكبر. الله

0: اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. هذا وقت إجابة أكثر من الدعاء بين الأذان والإقامة. أذان المغرب برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة، اختيار ذكي.
1: الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.

0: 99.9.
1: 99.9.

0: أعشقها.
1: تعشقها
0: 99.9. في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء وتكثر فيها الوعود، الاختيار الذكي له عنوان واحد، مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة. هنا الأجهزة ما هي بس شكل، هي كفاءة، توفير وضمان حقيقية. من أول ثلاجة تبرد فرحتك إلى مكيف يهون حر الصيف، ومن غسالة تعيش معك سنين إلى منظومة طاقة شمسية تخليك مرتاح البال. تقنيات موفرة، جودة مضمونة، حلول ذكية لكل بيت. مصدر الأول مش مجرد محل. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر لقدام.

0: الساعة الآن 7:00 في عدن برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة. المتابعة الدورية لمستوى شحن البطاريات تطيل عمرها وتوفر عليك التكاليف. لأفضل التجهيزات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة.
1: 99.9
2: 99 فاصلة 9 اسمعها
1: اسمعها
2: تعشقها
1: تعشقها.
3: في مشاريع البناء لكل مرحلة أساس ولكل مشروع أسمنت دار اليمن. للأساسات والهياكل مسلح سوبر أزرق، للبناء الصديق للبيئة بركان بوزلان أخضر، للحماية في التربة الضعيفة أساس متين أحمر، وللتشطيب النهائي تشطيب فاخر أسود. 4 حلول جودة واحدة من الأساس للتشطيب.
4: اسمنت دار اليمن، أساس قوي لبناء مستدام.
5: تي مول، متعة ورفاهية العائلة.
6: يلا يا حبابي على طول نتجمع في أحلى مول.
5: ناين تي مول.

0: الذكريات ورفاهية العائلة.
1: تسعة وتسعون

0: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة عدن وضواحيها. اللهم كما أقبل الليل بسكونه، أنزل على قلوبنا سكينتك واغمرنا بعفوك ورضاك، واكتب لنا أجر القيام وصالح الأعمال.
1: الله أكبر.

اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. اجعل لك وردًا اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته،

إن أدف ما أسعد من زم ونفس عن أخي البث وصدقه إذا نث ورم العمل الرث فقد أفلح من رم.

0: 99 فاصلة 9 اسمعها تعشقها
1: أنا عبد الرحمن، استخدم تطبيق بنكي لايت من بنك اليمن والكويت. أشتري وبيع وحول ذهب، أسدد كل فواتيري، أصارف بين حساباتي، وأسحب من الصراف الآلي بدون بطاقة. كل هذا في تطبيق واحد من مكاني. فعلا تطبيق بنكي لايت 362 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
2: بنافع للعبود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: تسعة وتسعون فاصلة تسعة.

الساعة الآن 8:00 في عدن برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة. اختيار ألواح ذات كفاءة عالية يعني إنتاجا أكبر في المساحات الصغيرة. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة، حلول بثقة.

0: 99 فاصلة 9 اسمعها تعشقها
1: في صباح كل يوم مع أسرتك، في وقت دراستك، أثناء عملك، دوما معك، يشاركك نجاحك خطوة خطوة. شاي الكابوس، عشرة عمر،
2: بكل ثقة. باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
3: في مشاريع البناء لكل مرحلة أساس ولكل مشروع أسمنت دار اليمن. للأساسات والهياكل مسلح سوبر أزرق، للبناء الصديق للبيئة بركان بوزلاني أخضر، للحماية في التربة الضعيفة أساس متين أحمر، وللتشطيب النهائي تشطيب فاخر أسود. أربعة حلول جودة واحدة من الأساس للتشطيب.
4: إسمنت دار اليمن، أساس قوي لبناء مستدام.
5: أنا فيروز، لي 5 سنين أدور على استثمار آمن، فقلت أجرب استثمار الذهب. سمعت عن منصة الذهب من بنك اليمن والكويت اللي تساعدك تشتري وتبيع الذهب من مكانك. حملت تطبيق بنكي لايت وفتحت حسابي من مكاني عبر تطبيق أنا، وبدأت أشتري وأبيع الذهب واستثمرت فلوسي بذكاء وضغطة زر. فعلا منصة الذهب 364 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
6: حين تختار جهازا لمنزلك، فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
7: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.

بكيش هاي عيونك لميرو حب اللي بقى يا المرأة ما تبكيش ما تبكيش ما تبكيش هاي عيونك

0: وتسعون فاصلة تسعة.
1: قلبي الزلمة قولي لي غنمة قراني نسيت راسي عيني شوفوا في السماء.
2: تسعة وتسعون فاصلة تسعة.

0: عشرة عمر.
1: عزيزي الأب، عزيزتي الأم، إذا كان طفلك دون سن 5 من العمر ولم يلقح أو يستكمل جرعات اللقاحات الروتينية، ما زالت لديه الفرصة لأخذها أو استكمالها، فبادر فوراً بالتوجه إلى أقرب موقع صحي لتحصينه أو عبر فرق النشاط الإيصالي المتنقلة. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني والبرنامج العام لإعلام المرأة والطفل واليونيسف منظمة الطفولة.
2: ابدأ مستقبلك الجامعي بخطوة واثقة ومرنة ومعتمدة.
3: سجل الآن في التعليم المنتظم أو عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية في البرامج الآتية: القرآن وعلومه،
2: الدراسات الإسلامية،
3: الشريعة والقانون،
2: إدارة الأعمال،
3: المحاسبة،
2: الإدارة الصحية،
3: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
2: تقنية المعلومات IT،
3: نظم معلومات،
2: علوم الحاسوب.
3: سجل الآن عدن كريتر بجانب قصر السلطان أو للتواصل عبر الأرقام التالية:
2: 0225296 أو
3: 782-791-333. سجل الآن وتعلم من حيث أنت بجودة أكاديمية معتمدة ومرونة تناسب وقتك وطموحك.
2: جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.
4: جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.
5: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
6: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
7: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
6: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
8: تسعة وتسعون فاصلة تسعة.

0: 99.9. اسمعها تعشقها.
1: في كل صباح أحب أن أبدأ يومي مع كوب من الشاي،
2: مع كوب من البن،
1: وعندما أجتمع مع أصدقائي لابد من تقديم كوب من الشاي،
2: كوب من البن.
1: وفي أوقات التركيز في العمل أو الدراسة ليس هنالك ما يساعدني أفضل من الشاي،
2: أفضل من البن.
1: ولأن الشاي جزء أساسي من يومي فلا بد أن أحرص على انتقاء أجود أنواع الشاي،
2: أجود أنواع البن،
1: وليس هنالك أفضل من
2: بن الكابوس.
1: شاي الكابوس،
2: بن الكابوس،
1: شاي الكابوس،
2: بن الكابوس،
1: شاي الكابوس،
2: بن الكابوس،
1: شاي
2: بن
1: شاي
2: بن
1: شاي الكابوس،
2: بن الكابوس،
1: شاي الكابوس،
2: بن الكابوس،
1: شاي الكابوس.
3: بكل ثقة، باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
4: في مشاريع البناء لكل مرحلة أساس ولكل مشروع أسمنت دار اليمن. للأساسات والهياكل مسلح سوبر أزرق، للبناء الصديق للبيئة بركان بوزلان أخضر، للحماية في التربة الضعيفة أساس متين أحمر، وللتشطيب النهائي تشطيب فاخر أسود. أربعة حلول جودة واحدة من الأساس للتشطيب.
5: إسمنت دار اليمن، أساس قوي لبناء مستدام.
6: أني ندى، تعرفي إيش يعني افتح يا سمسم؟ سمسم هو حساب بنكي من بنك اليمن والكويت، يعني تقدري تفتحي حساب بنكي من مكانك عبر تطبيق بنكي لايت ومجانا. تقدري تودعي في حسابك وتستخدمي الخدمات المالية مثل تسديد الرصيد والفواتير ودفع المشتريات وغيرها كثير. فعلا حساب سمسم 362 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
7: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
8: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: اسمعها

0: هناك وقت للرعاية ووقت للنمو ووقت نصل فيه إلى ما نصب إليه ووقت نوليه للاهتمام بالتفاصيل. نقضي هذه الأوقات كلها لننضم إليكم في الأوقات الأجمل. شاي الكابوس لأطيب الأوقات.
1: الأب عزيزة الأم، اللقاحات تقوي جهاز المناعة وتحمي طفلك من أمراض خطيرة ومهددة للحياة، وفي مقدمتها الحصبة والشلل والقناق الدفتيريا وغيرها من أمراض الطفولة، والتي عاودت الانتشار بصورة مخيفة بسبب عدم أخذ اللقاحات الروتينية، فسارع إلى حماية طفلك بالتحصين. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني والبرنامج العام لإعلام المرأة والطفلة واليونيسف منظمة الطفولة.
2: أني ندى، تعرفي إيش يعني افتح يا سمسم؟ سمسم هو حساب بنكي من بنك اليمن والكويت، يعني تقدري تفتحي حساب بنكي من مكانك عبر تطبيق بنكي لايت ومجانا. تقدري تودعي في حسابك وتستخدمي الخدمات المالية مثل تسديد الرصيد والفواتير ودفع المشتريات وغيرها كثير. فعلا حساب سمسم 362 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.

0: وتسعون فاصلة تسعة.
1: قلبي يا زلمة قولي لي غكلمة قراني نسيت راسي عيني شوفوا في سما.
2: 99.9

أحس مرتاح من دونك وعيونك ولا مشتاق لعيونك تقلهم ما وفالي ضحكتني بهاي هسا انت حبيبي بالوفا شلونك هسا انت حبيبي بالوفا شلونك.

منك يلتجي منها والقلك ذكرك قل لا تحلم علينا شو جبتها مصافر وما تعوب جنت وياك ما يوصل الوجه

0: 99.9.
1: شايل كابوس عشرة عمر،
2: شايل كابوس عشرة عمر،
3: شايل كابوس عشرة عمر،
4: شايل كابوس عشرة عمر،
5: شايل كابوس،
6: شايل كابوس،
7: شايل كابوس،
8: شايل كابوس،
9: شايل كابوس عشرة عمر. أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة. هي صباح البن، بن الكابوس.
10: ليش مش شايل كابوس؟
11: ها؟ لا، البن هو
10: بن، وليش مش شاي؟
11: لأن هذا الإعلان مخصص البن الكابوس.
10: وليش مش شاي الكابوس؟
11: يا صباح البن، شوف حلوة.
10: لا لا لا،
11: شوف شوف كيف
10: يا صباح الشاي.
11: لا تحاول،
10: حلوة
11: صباح البن أحلى.
10: شاي الكابوس،
11: بن الكابوس.
12: في مشاريع البناء لكل مرحلة أساس ولكل مشروع أسمنت دار اليمن. للأساسات والهياكل مسلح سوبر أزرق، للبناء الصديق للبيئة بركان بوزلاني أخضر، للحماية في التربة الضعيفة أساس متين أحمر، وللتشطيب النهائي تشطيب فاخر أسود. أربعة حلول، جودة واحدة، من الأساس للتشطيب.
13: إسمنت دار اليمن، أساس قوي لبناء مستدام.
14: زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء بعض الاستغراب، تغلى فيه الخيارات، يبقى الذكي هو من يختار الصح. مع مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
15: ما تشتري جهاز، أنت تستثمر في راحة وأمان وتوفير حقيقي.
14: أجهزة إلكترونية موفرة للطاقة بتقنيات إنفلتر حديثة، ضمان ومضمون، مش كلام والسلام، ومنظومات طاقة شمسية تخليك مرتاح مهما انقطعت الكهرباء.
15: من الثلاجة للمكيف، من الغسالة للشاشة، من الفرن للعصارة، ومن الأدوات المنزلية الإلكترونية إلى الطاقة الشمسية المتكاملة، كلها في مكان واحد.
14: عشان بيتك يكون جاهز وحياتك أسهل وفاتورة الكهرباء أخف ومنتهية تماما، المركز الرئيسي عدن، إنما الجديدة مقابل فندق القصر. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر صح،
15: والحل الذكي لليوم وبكرة.

0: قول لي يا حبيبي بتعاني من ايه؟
1: دكتور انا بشوفها في اليمين، بشوفها في الشمال، بشوفها في الشوارع، بشوفها في الاعلانات، ده انا بشوفها في الدولاب. اقول لك حاجه، ده انا ممكن اشوفها انت.
0: ايه انا؟

0: اسمعها تعشقها.
1: في مشاريع البناء لكل مرحلة أساس ولكل مشروع أسمنت دار اليمن. للأساسات والهياكل مسلح سوبر أزرق، للبناء الصديق للبيئة بركان بوزلان أخضر، للحماية في التربة الضعيفة أساس متين أحمر، وللتشطيب النهائي تشطيب فاخر أسود. أربعة حلول جودة واحدة من الأساس للتشطيب. إسمنت دار اليمن، أساس قوي لبناء مستدام.
2: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
1: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
3: بيبي لايف صممت خصيصا لتمنح طفلك راحة وجفاف حتى 12 ساعة بجوانب مرنة، ملمس ناعم ومؤشر بلل يسهل عليك العناية. طفلك يستحق الأمان، بلا تسلخات بلا تسريب، بسعادة وجفاف وراحة طول اليوم. الوكيل الحصري في الجمهورية اليمنية، مؤسسات أحمد العواضي للتجارة والاستيراد. للاستفسار 7302770. بيبي لايف، عناية يستحقها طفلك.
4: ابدأ مستقبلك الجامعي بخطوة واثقة ومرنة ومعتمدة.
5: سجل الآن في التعليم المنتظم أو عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية في البرامج الآتية: القرآن وعلومه،
4: الدراسات الإسلامية،
5: الشريعة والقانون،
4: إدارة الأعمال،
5: المحاسبة،
4: الإدارة الصحية،
5: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
4: تقنية المعلومات IT،
5: نظم معلومات،
4: علوم الحاسوب.
5: سجل الآن عدن كريتر بجانب قصر السلطان أو للتواصل عبر الأرقام التالية:
4: 022-52-966 أو
5: 782-791-333. سجل الآن وتعلم من حيث أنت بجودة أكاديمية معتمدة ومرونة تناسب وقتك وطموحك.
4: جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.
6: جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.
7: أنا رهف، طول اليوم وأنا عايشة في الواتساب، ومن مجموعة لا مجموعة، وبين كل هذا الوقت أقدر أدير حسابي في بنك اليمن والكويت من غير ما أخرج من الواتساب عبر خدمة سالي. سالي تسدد كل فواتيري، ترد على استفساراتي، تنفذ خدماتي المالية وبشكل آلي. فعلا خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
8: بدافع للعبود، الخبرة والريادة.
1: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
9: افتك بواجه القمر كل ما ظهر نورا، ورسمت لك يا
10: 99.

نبعت قلوبنا بعيد عالخوف. يلا يا صاحبي نلف نطوف.

عطاني الله واحد المرأة الله يعمرها دار غزالة حنينة مهلية فيها في حبابي وفي صحابي كل شي فيها غزالة الصواب والآداب والتاويل لدرجات كان بغير يمتن دخل الدار باش نشوفها.

الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا

فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق يومه.

اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر

خائنة الأعين وما تخفي الصدور والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع

هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم

الآيات فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان

أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا

يضل الله من هو مسرف مرتاب الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيلا

من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة

إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأنما ردنا إلى الله وأنما ردنا إلى الله وأن

في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار ولقد آتينا موسى الهدى.

آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر

كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون. الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات، ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين. هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين، الحمد لله رب

فبئس مثوى المتكبرين. فاصبر إن وعد الله حق فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك

من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا.

فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون.

فاعمل إننا عاملون. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير

يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم

فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لم شهدتم عليهم

وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم

بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في أمم قد خلت من

يجحدون. وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما

استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم

ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، إنه هو السميع العليم. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، إن الذي أحياها لمحيي الموتى، إنه على كل شيء قدير. إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا، أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة، اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. إن الذين كفروا

قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي قل هو لل

موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب من عمل صالحا.

إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه ويوم يناديهم

الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا

سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكفي بربك أنه على كل شيء

أوف. كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم. تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم. والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل. وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه. فريق في الجنة وفريق في السعير. ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته.

فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل

بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب فلذلك فدع واستقم كما أمرت ولا تتبع

الأصحاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع.

الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي

وهو القوي العزيز. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة.

أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشأ الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جميع

ما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وما أنتم بمعجزين في الأرض

الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين ولمن انتصر بعد ظلمه

الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم ولمن صبر

من بعده وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم

وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم وكذلك

السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. بسم الله.

ومضى مثل الأولين ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون.

كذلك تخرجون. والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقول

وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إن

موسى يهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول

وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، ورحمة ربك خير.

ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك

إلا هي أكبر من أختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون ونادى فرعون في